0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى، موسيقى.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام. كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الجمهور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور بانجور بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد مستمعي راديو الرشيد في كل مكان. صباح الوجوه اللي رغم التعب تبتسم، ورغم الزحام، زحام الطرق والمسؤوليات، لكن تبقى تحمل أمل جديد وإصرار يتجدد على تحقيق الأهداف. اليوم خميس، اليوم بانجور. اليوم آخر محطات الأسبوع، واللي يجمع بين فرحة قرب الويكند أو الفرصة نراجع بيها نفسنا، شنو أنجزنا، شنو بعد يحتاج من عندنا خطوة على الأسبوع الجاي نسويه، المهم شنو حققنا خلال هذا الأسبوع من بدايته ولحد اليوم. بس أهم شيء لا تخلون تعب الأيام يسرق منكم حماسكم، إصراركم، قوتكم. لا تخلون أي موقف يطفي نوركم. يمكن كلمة طيبة اليوم تغير مزاج إنسان، تخفف هواية عن إنسان. يمكن ابتسامة منك تكون بداية يوم حلو الواحد، يعني أي أحد من اللي يعرفوك. فخميسكم راحة بال وأخبار تفرح القلب. يا رب يا رب رزق يجيكم من حيث لا تحتسبون، ودعوة مستجابة تفتح بيها الأبواب المغلقة. أهلا بكم في بانجور للساعة 10 مع ميكروفون بان الموسوي ومع مكسر وسام ماجد.

صباح الورد عليكم، وإن شاء الله ينطيكم الصحة والعافية. أكو أمور ممكن نبتعد عنها كسلوكيات في حياتنا اليومية، ممكن للحفاظ على النظافة وغيرها، ومنها أنه مثلا نمنع أبنائنا من أن يمشي حافي، يعني ممنوع نركض ورا إذا باللعب إذا بأي شيء. لكن أن تكون حافي القدمين يعني هذا شيء رائع، سواء كان للطفل للرجل للمرأة. فتعالوا نتعرف على الفوائد الرائعة للمشي حافي القدمين، وثلاث نصائح حلوة هيك ملبلبة لبدء التجربة بأمان.

إذن يعد المشي أحد أكثر الأنشطة اليومية التلقائية والبسيطة، لدرجة أن الكثيرين لا ينشغلون بطبيعة نمط حركتهم أو التأثيرات المحتملة لما يرتدونه من أحذية. إلا أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الاستغناء عن الأحذية والمشي حافي القدمين لعدة دقائق يومياً قد يحمل فوائد غير متوقعة للجسد والعقل أيضاً. طيب، ما هذه الفوائد؟ أولاً، استعادة نمط المشي الطبيعي وتقويم أجهزة الجسم. يستخدم نمط المشي كأحد مقاييس الصحة العامة لدى الأطباء، إذ تساعد مراقبة طريقة حركة الفرد في كشف مشاكل ميكانيكية للوركين، الكاحلين والركبتين والعمود الفقري. ويساهم المشي حافي في التخلص من التشوهات الناتجة عن الأحذية الضيقة أو غير العالية، مما يعيد للجسم وضعية المشي الطبيعية، وأيضاً يحسن مرونة وقوة العمود الفقري. ثانياً، تخفيف الآلام المزمنة والالتهابات. يساعد المشي دون حذاء أجلكم على تصحيح حركة القدمين، مما يقلل من حدة الآلام الناتجة عن حالات مزمنة، كما أن ممارسة الرياضة بأحذية خفيفة جداً أو دون حذاء تمنح الأفراد الذين يعانون من آلام المفاصل استمرارية أكبر خلال التدريبات دون علاج. أيضاً، تعزيز التوازن والقدرة على إدراك الحركة. رغم أن الأحذية ذات الدعم القوي قد توفر راحة مؤقتة، إلا أن الاعتماد الدائم عليها يضعف العضلات والأربطة مع الوقت. وتؤكد دراسة نشرت مؤخراً أن الأحذية التي تحاكي شعور المشي حافياً تعزز قوة القدمين والأصابع، وتطور حاسة الإدراك الحسي بالحركة، وهي قدرة العقل على معرفة موضع الجسم في المساحة المحيطة، مما يقلل من خطر الإصابة أو خطر السقوط والإصابات الرياضيات.

صباح الخير على يمشون من كاظم الساهر وامشي بهداوة إلى المشي السريع واركض اركض اركض اركض لا تركض امشي بسرعة. تعالوا أنا وياكم نتعرف على فوائد المشي بسرعة.

فوائد المشي بسرعة تشمل حرق سعرات حرارية أكثر وتقوية القلب وخفض ضغط الدم، ويساعد المشي السريع بانتظام في حماية الجسم من الأمراض الخطيرة وتحسين الحالة النفسية. فيما يخص صحة القلب والوقاية من الأمراض، فهو مفيد لقوة القلب حيث يزيد من ضربات القلب ويحسن تدفق الدم بجهد أفضل. ثانياً، ضغط الدم يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع وحماية الأوعية الدموية. المشي السريع مفيد فيما يخص مستوى السكر، حيث يحسن تحكم الجسم بسكر الدم ويقلل خطر السكري. فيما يخص الوزن واللياقة البدنية، المشي بسرعة مفيد في حرق الدهون، فهو يحرق سعرات حرارية أكثر في الدقيقة مقارنة بالمشي البطيء. ثانياً، في شد العضلات يقوي عضلات الساقين والبطن ويمنح الجسم قواماً رشيقاً. فيما يخص صحة العظام، فهو يحافظ على قوة العظام ويقلل خطر هشاشتها. هل مفيد للصحة النفسية؟ نعم، فهو فيما يخص تقليل التوتر، يخفف التوتر والقلق وينشط المزاج العام. هل مفيد لجودة النوم؟ نعم، يساعد على التخلص من الأرق والنوم بشكل عميق. وإذا كنت تعاني من الأرق، حاول أن تمشي من 15 دقيقة إلى 30 دقيقة بسرعة قبل الخلود إلى النوم.

يلا يلا يلا يلا. صالح أخوك بوس راسه عبارة ممكن تنهي العركة وتدمر العلاقة. أهلا أهلا في 360 درجة. مرحبا عيني. من تصير مشاكل بين الإخوان وإنت تجبر ابنك الصغير يصالح أخوه كبير ويبوس راسه وهو زعلان، أو بالعكس ممكن إنت هنا انتبه، ترى ما جاي تحل المشكلة، إنت بس تثبت بقلبه إحساس الظلم وتزرع كره صامت بيناتهم. من تدخل بعركة وياهم وتدور ها منو البدا، انت هنا تحول الصراع من مشكلة تصير بين الاخوان على شيء بسيط الى سباق منو يفوز برضاك، منو ما راح ينبسط منك او ينال العقاب، والطفل الخسران راح ينكسر قلبه ويحس بالقهر منك وحتى من اخوه، واحتمال الموضوع شوية ينول من امه. جمل مثل هذا الكبير اكيد كلامه يمشي، أو ما يخالف خطية هذا صغير بعده وانت أكبر منه، أو مقارنة الأخوة ببعض، هذولا كلهم تصنع عداوة قوية، لأن الكبير يحس طفولته لغت والصغير يتعلم أنه الصياح والبكي هو سلاح لأخذ كل شيء يريده. إجبار الأطفال على عناق زائف ومودة زائفة قبل ما يفرغون غضبهم يعلمهم شيء مهم، النفاق الاجتماعي. هذا الغضب المكبوت راح يتحول لغل وممكن يطلع بعدين بأي شكل من الأشكال. النفاق الاجتماعي يعني الطفل ينجبر يظهر مشاعره ومواقف مزيفة ولا حقيقية أبداً، مثلاً بوسة، الحضن، أو حتى كلمة آسف بس على مود يرضي المجتمع، يعني وهذا وذاك اللي حوله أهله مثلا، ويخلص من اللوم ومن العقوبة. زين لحد شنو الحل يا بان؟ الحل يا عزيزي من تصير عركة بينهم افصلهم جسديا لحد ما يهدون، كل واحد بمكان، واسمع من كل واحد على حدة بدون ما تحكم أو تخطئ أو تخطئ أحد، بس حسسهم أنك فاهم زعلهم. وعلم الأطفال يحلون مشاكلهم بنفسهم ويتفاوضون، أنت هنا تبني عقلهم على تحمل المسؤولية وإدارة الصراعات بدال ما يعتمدون عليك بحل كل شيء واحتمال تنصف هذا وتظلم الآخر. هذا الأسلوب يدربهم يفكرون بحلول بديلة، يتنازلون لبعضهم بالتراضي، وهنا ينمي ذكائهم الاجتماعي ويقوي شخصياتهم. وبنفس الوقت نجاح هذا التفاوض يعتمد على احترام الحدود والخصوصية لكل طفل، لأن شعورهم بالأمان هو اللي يخليهم يتنازلون برضاهم وبدون أي قهر.

الناس اللي على طول تسهر على طول ما تاخذ قسط كافي من النوم، يعني ممكن ينام من 24 ساعة ساعتين إلى 3 ساعات مثلا أو حتى 4 ساعات بس. أحب أقول لك الله يعينك على اللي دا يصير. أنت المفروض نص ساعة واحدة ما تطير من حصة نومك، لأنه نقص ساعة واحدة بس من النوم قد يرهق الجسم 4 أيام. تظن أن تعويض النوم سهل؟ مجرد نوم أطول وينتهي الأمر؟ العلم يقول العكس تماماً. ما هي إذن ديون النوم؟ أنت آخر الشهر الكل يطلبك، حتى النوم يطلبك. فإذن ديون النوم هي تراكم نقص ساعات النوم في الجسم وتأثيره لا يختفي بسرعة. معلومة صادمة، فقدان ساعة واحدة من النوم قد يحتاج إلى حوالي 4 أيام ليعود لطبيعته بالكامل. طيب ماذا يحدث للجسم؟ ضعف في التركيز، سرعة التفكير، بطء في ردود الفعل، تراجع في المناعة، وتقلبات مزاجية وإرهاق واضح. لا والأخطر بعد، ديون النوم لا تعوض بنوم ليلة واحدة أطول، بل تتراكم وتؤثر على الأداء اليومي تدريجيا. مثلا اضطراب النوم في تغيير التوقيت الصيفي هو أحد أكثر الأدلة على تأثير ساعة واحدة فقط. أخيرا، النوم ليس رفاهية بل نظام وقانون والتزام، يحتاج لانتظام يومي وليس تعويض متأخر.

0: بونجور، صباح النور يا أحباب قلبي على 0770011415 ومسجات صوتية ومكتوبة في واتساب. بونجور. البداية من أبو دلة يقول: اطمئن مهما أثقلت الهموم قلبك، فلا تنسى أن لطف ربك إذا أنزله على أحزانك بددها، وإذا تجلى على كربك أزاله، وإذا أراد لك فرجا جاءك من حيث لا تحتسب. ونعم بالله وأسعد الله صباحكم. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. بعث لنا هدية بصوت المطرب فؤاد سالم، اللي هي عليمن يا قلب. أعتقد عليمن يا قلب تعتب عليمن، وفيت وجربت ومنت بيمن. حلو، كلك ذوق أبو دلة وصباحك ورد. الباشق الورد، صباحكم ستبان المتألقة. أهلا أستاذ الباشق. يقول: لا يوجد شخص يناسبك تماما، بل يوجد شخص يختار أن يتنازل قليلا وتفعل أنت الشيء نفسه، لأنكما ببساطة ترغبان بالبقاء معا. العلاقات الناضجة لا تقوم على التطابق، بل على الوعي والتفاهم والمرونة المتبادلة. كلش صح، كلش صح وأحسنت. وسام البحر، صباح الورد وخميسكم وناسا كادر إذاعة الرشيد وستبان الوردة والمخرج الغالي، ربي يسعد صباحكم بالخير والمحبة، يا صباح الفل عليك. أهلا يا وسامة. إلى دكتور سلمان منورنا اليوم، يقول: صباحكم جميل مثل وجودكم. أثبتت الدراسات الحديثة على أن تلامس القدم بشكل مباشر على الأرض يساعد على تفريغ الشحنات السالبة التي يحملها الإنسان، مما يريح النفس والجسد. وكذلك ملامسة جبهة الرأس للأرض مباشرة يفرغ شحنات الجسم السالبة كذلك. الله، أعتقد في مسألة السجود أثناء الصلاة هذا. الله، هواي فوائد أكو أحبابي بيولوجية للصلاة، طبعا ناهيك عن النفسية. عموما تقبل الله صلاتكم أحبابي وصالح الأعمال منكم. يلا نروح بريك الثمانية ونرجع نكمل البانجور للساعة 10.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد أف أم.

مكملين معاكم مستمعينا وبنجور لساعة 10 مع بان المسوي ووسام ماجد على راديو الرشيد. أنتم على 91.5 من قلب بغداد. على الواتساب محمد كاظم من ميسان يقول: اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية وأتمم علينا العافية. صباح الخير، صباح العافية يا أخونا الطيب صدام الزبيدي، أسعد الله صباحكم وشرح الله صدوركم، آمين وأجمعين إن شاء الله، وعاشت إيدك على الصورة. فارس من ألمانيا: اللهم جعلنا ممن طاب ذكرهم وتيسر أمرهم وفاض سرورهم وعمت بركتهم وأعز شأنهم. صباح الخير، صباح العافية يا فارس يا طيب. ننتقل إلى اللايف الخاص ببنجور في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على الفيسبوك.

على اللايف مشاركنا أيضا فارس أحمد. صباح الخير ستبان وأحلى بانجور وياكم في إذاعة الرشيد، وأحلى صباح الخير على مخرجنا المتألق، وصباح وأحلى صباح على جميع مستمعين الكرام. يا صباح الورد عليك هاني الكناني، صباحكم حب وغرام، يسعد صباحك. مجيد حميد الكعبي، الكعبي صباحكم أو صبحكم الله بالخير والعافية، يسعد صباحك أخونا الطيب. دكتور معن من الأردن، حكمة اليوم: ارضى بما قسم الله لك ولو بالقليل من المال تكن أغنى الناس. ستة من جمال حلاوة الأخلاق: الإخلاص، الصدق، التواضع، الصبر والتعاون والوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع. الست الغالية بان والمخرج المبدع، كلكم ذوق وأخلاق وبرنامجكم شيق وجميل، دوما مبدعين أينما كنتم وبأسلوبكم الراقي. شكرا دكتور معن، محافظة من الأردن، وصباح عسل من وسام البحر أيضا على الفيسبوك. نشوف الواتساب من ويانا. دكتور سلمان مرة أخرى: صباح الخير، أعظم الأرزاق دعوة رفعت باسمك في ظهر الغيب، لا أنت طلبتها ولا حتى تعلمها. صبحكم الله بعفوه ورضاه، وجعلكم ممن أحبه واجتباه، ومن كل خير آتاه، اللهم آمين آمين وأجمعين يا عيني. حسين عبد بونجور يقول: صباح الخير ستمان، وبس هذا هو الراحة يا عيوني، الله يريحك إن شاء الله ويسعد لي قلبك، وحيا الله. حسين عبد

صباح الخير والعافية عليكم مستمعينا في كل مكان. الله يحفظكم ويحفظ شركاء حياتكم ويحفظ أولادكم. وأهلا أهلا بكم في صوت الصباح. أحبابي يقولون من يصير أو أم ما يتغير بس لقبه، يعني بدل ما يقولون فلان باسمه يقولوا له أبو فلان، فما يتغير بس لقبه، تتغير نظرته للحياة كلها. الشيء اللي قبل كان يزعجه يصير بسيط، والشيء اللي قبل ما كان يفكر بيه يمكن يصير هم الأول. البعض يقول لك الأبوة خلتني أهدأ، أنضج، أحسب كل خطوة، أعدي، أتحمل وإلى آخره. وبالمقابل أكو ناس يقولون الأبوة زادت المسؤوليات والضغوط وصارت الراحة أقل. فهل فعلا الأبوة والأمومة تمنح الإنسان استقرار؟

0: انتصار نفسي؟ لو هي مجرد أنه تنقله إلى مرحلة مليانة تحديات وقلق. اليوم أريد أسمع منكم أيضاً، لأن التجربة تختلف من بيت لبيت ومن شخص إلى آخر. أهلاً بكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. إذن أحبابي، اليوم نتكلم عن الأبوة والأمومة اللي تمنح الإنسان المفروض استقرار نفسي، ولا هي بالعكس أحيانا تسلب الاستقرار النفسي. يعني مثلا أنت قبل، أكو تعبير عندنا بالعراقي يقول لك ما عندي، شلون عندي علاقة برقبتي. أوكي، عندي علاقة برقبتي، اللي هو مسؤولية أطفاله برقبته، فهذا تشوفه غير مستقر يعني نفسيا، لأنه يفكر بيهم ويفكر في توفير احتياجاتهم، تأمين حياتهم. فهل تشعر أنه الأبوة أو الأمومة جعلتك أكثر هدوء ولا أكثر توتر؟ شنو أول شيء تغير بشخصيتك بعد ما صار عندك طفل أساسا؟ يعني أحيانا ما، يعني الطفل الأول خصوصا يربك الأب أو الأم، يربكهم، لأن هذه مسؤولية إنسان جديد ومسؤولية جديدة ما عايشيها قبل، سيما بعد ما هم كانوا مدللين مثلا إلى آخره. فشنو أول شيء تغير بشخصيتك بعد ما صار عندك طفل وتشعر أنه الأبوة أو الأمومة خلتك أكثر هدوء، ولا لا تحس نفسك مخنوق زهقان متضايق؟ بونجور، أهلا أهلا بكم وباتصالاتكم، ومع اتصال أول يا هلا.
2: صباح الخير.
0: صباح النوير
2: حبيبتي تكمان، شلونك؟
0: هلا يا قلبي
2: حبيبتي.
0: من وياي؟
2: أنا أم شهد، أم حمودي.
0: يا هلا أم شهودة
2: حبيبتي، قلت لك قصينا الدواء ما خلصتوه.
0: والله بوقتها ناشدنا يا حبيبتي، بس
2: يا قلبي أنت حبيب حياتي. حبيبتي، حلو موضوعكم مال اليوم، كلش حلو
0: بوجودك. شكرا أم شهودة. أم شهودة يعني من إنسان حر إلى إنسان ملتزم أو على عاتقه استجدت مسؤولية كبيرة لا خلاص منها.
2: صحيح.
0: فشنو هو شعورك؟
2: أني الحمد لله والشكر، يعني أولاد وفرحانة بيهم ويعني منصتهم، بس 24 ساعة توتر وخوف عليهم. لأن بنتي كبيرة، جبتها ب2006 من كانت الوضعية تعبانة.
0: أي.
2: والحد هذا اليوم أنا يعني تدرين إذا راحوا للمدرسة، أنا مدارس أهلية، أخابر الحارس، أخابر المديرة، أخابر أبو الخاص. يعني من تبدي المدارس الحد ما تخلص، أنا يعني حتى بالدوام يحكون علي. أتوتر 24 ساعة متوترة من وراء هاي الأوضاع والدنيا اللي تخوف. والله ياسف يعني كلش
0: يعني حلو الحرص، بس نهدي شوية، الحمد لله الوضع أحسن.
2: والله يا سيطان يعني حتى خطية هم، يعني إذا بنتي مثل طلعت وأبو الخط تأخر عليها تقوم تبكي، تقول أنا يعني هسه أمي راح تتخربط. يعني
0: الواعي أنت قلقتهم وياك حبيبتي أم شهودة، أنت أيضا.
2: والله يا يعني صحيح سيطان، يعني قلت لك الاوضاع اللي مرينا بيها، وهاي اسم الله الحوادث بعد، حتى يعني تخافين من ابو الخط، تخافين من الحارس، يعني تخافين من
0: تتوقعين
2: من الطريق، تخافين.
0: ايش وقت ترتاحين منها؟ من تتزوج مثلا ان شاء الله؟
2: بس يعني بنتي كبيرة ثالث كلية مجللتها جلال ماما ما شوجاني.
0: اي والله خليها خليها مدللة يعني مستتة بيت أبوها.
2: هذا شعبي أنا شعبي وكل إلهم أفكر بيهم وبمستقبلهم. يعني هم زينة الحياة الدنيا بعد. بس أنا أقول لك أنا شوية هذا التوتر والقلق الأكثر من اللازم. زين. يعني أكثر من الحد.
0: أوكي. يعني هذه دعوة لحضرتك إنه توازنين بين الحرص وبين أن تتعايشين مع الوضع حتى يعني لأن أعتقد هذا على قول تهنس البان راحة. يعني أنت قلقة، أنت غير مستقرة نفسياً. وهذا الشيء ممكن
2: مريت بمواقف يعني بحيث يعني دخلوا انذار. يعني مره بنتي بالكليه دخلت محاضره غلقت الخط فتدز رساله صديقتها تقول لها تعالي لي، فوصلت لي رساله بالغلط انا عبالي تقول لي تعالي لي.
0: لا اله الا الله.
2: يعني انا بالدوام عشت الدوام وطلعت هو دقيقتين غلق الخط مالتي.
0: لا إله إلا الله.
2: وبالدوام يركضون وراي وبعدين تخربطت.
0: يا حبيبتي. لا هذا الشيء مؤذي.
2: إن شاء الله الأمن والأمان يا ربي.
0: يا رب.
2: علينا وعلى أمة محمد يا ربي.
0: آمين.
2: ويكفينا شغل المغطايات وشر هاي
0: أحسنتي.
2: الحمد لله.
0: إن شاء الله. إن شاء الله بردا وسلاما على كل العراقيين.
2: آمين يا ربي.
0: حبيبتي نورتيني.
2: أتمنى يعني أتمنى الشباب العالم يشوف مثل ما يشوف جهال غيرهم يشوفون جهالهم.
0: أي
2: يعني أهم شيء الرحمة يعني أهم شيء الرحمة. الله يرحمنا
0: أن نتراحم بيناتنا. الله يرحمنا من فوق.
2: أي والله. أي والله أشوف طفل بالشارع عبر شارع.
0: أيه.
2: اشوف بنيه يعني والله العظيم انا اذا اشوف طفل بالشارع تعال حبيبتي ليش طالع انا عبرك.
0: عافيه حبيبتي انت كلش
2: اهم شيء الرحمه يا ربي الله يجعلها بقلوبنا.
0: امين حبيبتي ام شهوده.
2: حبيبتي
0: كل التقدير
2: لك
0: ابدا اسعدتيني. الله يحفظ الاطفال ان شاء الله.
2: طبعا البرنامج الوحيد اللي متابعته
0: على العين وعلى الراس
2: وبس حضرتك هاي فتره الدوام هاي يعني اتابعك من 7:30 ل 8:30 اقول لكم باي باي.
0: يا قلبي ان شاء الله دوامك موفق وقلبك سعيد ونورتيني
2: حبيبتي. ان شاء الله يومكم نهاركم سعيد وبركه ورزق وكل شيء حلو يا رب.
0: امين واجمعين.
2: حبيبتي مع السلامه.
0: مع الف سلامه ام شهوده. هلا وحبيبتي شكرا جزيلا.

صباح الخير والوفاء لوفاء الأمهات، سواء من المتوفيات أو للمتوفيات أو الطيبات. الله يرحم اللي فارقونا، والله يحفظ الباقين معانا، وإن شاء الله يجازيكم ويجازيهم بألف خير. يقولون الطفل يغير عنوان البيت، بس الحقيقة هو يغير الإنسان نفسه، يغيرك الطفل. يعني بين لحظة الخوف الأولى وأول كلمة بابا أو بابا أو ماما تنولد شخصية جديدة يمكن حتى صاحبها ما كان يعرفها. فحضراتكم، شنو اللي تغير بيكم؟

0: المهندسة الجميلة شمس، صباح الخير حبيبتي، دمرتوني بهاي الأغنية يا حبيبة قلبي، ذكرتوني بأمي الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، رحمها الله وجعلها في الفردوس الأعلى يا حبيبة قلبي، إن شاء الله يجبر هذا القلب المكسور. أنا ما أعرف إذا حضرتك متزوجة أو لا، بس يقولون الطفل يعوض فقدان الأب أو الأم يعني، ولذلك لما نفقد آبائنا مثلا أو الأم، خصوصا اللي النساء يعني، فيقولوا لها الزوجي، والمتزوجة يعني تسوي طفل جديد أو طفلة جديدة، حتى لأنه هذا حياة جديد، إنسان عوض جديد. نعم حبيبتي، الله يحفظ أولادك يا قلبي ويجعل بيهم العوض وبأبوهم، والله يرحم يعني هاي الدنيا، الدنيا تخلص والأحباب يرحون، ومثل ما خلصوا رسالتهم معانا احنا نكمل رسالتنا مع أولادنا، وهم يعني يجي يوم ربما وإن كان ما أريد أتكلم بهذا الموضوع. على العموم ست شموسة المشرقة الجميلة، قل يا الله والحمد لله على كل حال، والله يحفظ هالزهرتين الحلوة. علاء جاسم من الدورة، أعتقد من الدورة، هاي أهل الدورة أنا بس طسات محصلة منه، والله العظيم أنتوا أهل الدورة بس طسات الدزولي، شنو هاي؟ آثار مع القدم عملاق، شنو هاي؟ مو طسة
1: عبالك ستبان. العفو،
0: هلا
1: صباح الخير على حضرتك وعلى المخرج، ويومكم سعيد إن شاء الله وكل تفاؤل ومحبة إن شاء الله. أنا حبيت أسلم عليك وعلى المخرج وقلت لك إلا أصور لك هاي الحفرة، صورتها بس مستعجلة سريع وما أقدر أوقف بالشارع،
0: أسف
1: عدتك يا واني آسف.
0: أبداً عاشت ايدك، بس تتفق وياي انه هي كانه اثر قدم عملاق لو ديناصور وحده منهن. اقولكم احنا ليش ظالميهم الحكومه، ولو غير موضوع وغير موضوع يطلعون ديناصورات وعمالقه يمشون بالشارع يكسرونه ويختلون بعدين حتى يوقعون بيننا وبين حكومتنا حبيبتي.

0: أما فيما يخص موضوعنا أحبابي، فمو كل الأباء والأمهات يعيشون نفس التجربة. ترى أقول الأبوة ممكن أعطت راحة وطمأنينة، يقول لك استقريت الحمد لله، أني حياتي لما تزوجت أحسن من حياتي وأني زقرتي مثلا. وأقول حملت هموم ما كان يتوقعها، ومنين جان الضيم كنت مدللة. فخلونا نسمع تجاربكم أحبابي بكل صراحة. يعني هسه أنت صرت أب، وشنو الفرق بين الحالتين، بين ما كنت مو أب وصرت أب؟ شنو أضافت لك الأبوة؟ يعني أني أشوف أكو ناس تستقتل على أن يكون عندهم طفل، خصوصا اللي يعانون من فد يعني تعطيل طبي ويتم معالجته، ومن يسوون الطفل هذا الطفل ما يهتموا له مثلا، أو مثلا يبسطوه زين موتوا تدمرتوا حتى يجيكم، حتى يجيكم ليش تضرب؟ زين ناخذ اتصال. بانجور.
1: صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: شلون الست؟
0: يا هلا، منو جاية؟
1: أبوك.
0: نعم
1: أبوك.
0: أبو ود، هلا والله.
1: هلا بيك، شلون؟
0: الموضوع كل شيء مهم إلك.
1: أيوه بالصميم.
0: ما شبعان نوم مو؟
1: صراحة ما شبعان.
0: يا عيني.
1: والله البارحة ما خلتنا ننام، هاي طول هالشبرين موقفتنا.
0: صدقة حبيبتي.
1: والله لا ما أعرف ليش، يعني نريد مثلا نقعد أنا وما نريد نسوي دراسة جدوى للنوم مالتها.
0: أي.
1: مدى نطلع بنتيجة.
0: إيش قد عمرها صارت أمانة الله؟
1: هي

0: وجهك وعصب من عندها.
1: اي
0: هو عليها تضحك بوجهها اسكت
1: حبيبتي طبعا طبعا
0: الحمد لله وشكرا يعني احسها هي صمام امان.
1: الله حبيبتي.
0: اي والله للامانه
1: ما ادري ليش دا احسها انه هي في الشخصيه مهدده ل لامها الان
0: جدا. بالمناسبه هي يعني شويه عصبيه. هي الأمانة صدق عصبية يعني عندها صياح. لا بعد ثاني هم ظل صاخرين ليش ليش بابا ليش هذا الصياح مو بتشي لا صياح
1: صياح
0: اي عصبية كل شيء عصبية والصيح حيل حيل
1: ف... زين
0: فلا الله يستر من عندها الابنة الله يساعد اللي ياخذها والله
1: الله الله ان شاء الله يحفظك إلها اولا
0: الله يسلمك يا رب
1: وتكبر وتتدلل بجالك
0: باذن الله
1: وان شاء الله احلى عائله سعيده بالدنيا سعيده بالدنيا
0: الله يسلمك يا رب ويديمك علينا ان شاء الله
1: ينطيك العافيه ابو ود الغالي شكرا جزيلا
0: شكرا ربي يسلمك يا رب
1: حياك الله
0: حياك حياك
1: هلا والله

مرات الطفل يعلمنا أكثر من ما نعلمه، بس باللا شعور، يعني مو بتوجيه منه. يعني ممكن يعلمك الصبر، الاحتواء، وحتى السيطرة على الغضب. فبرأيكم شنو أهم درس تعلمتوه من أولادكم أو من خلال فترة أنه الآن أصبحتوا آباء وأمهات من ذوي المسؤولية اللي عليهم أن أحياناً إيش الخاطر ذولا اسكت. يعني ممكن هواية أكون نساء ما تتحمل، مدللة، يعني ما حد يحكي وياها، تتزوج ممكن تكون غير علاقة غير متوافقة مع شريك حياتها، بس عندها أولاد، ممكن يكون زوجها سيء الخلق مع احترام يعني، فممكن يسيء لها فتسكت مع الأسف، يعني تسكت تقول الخاطر أولادي فأصبر، في حين هي مو طبيعتها هذا.

أو هواية آباء صابرين على نساء مهملات يقول لك الخاطر الأطفال، مو في حين هو نظيف ومرتب ويهتم بأدق التفاصيل بس ساكت لأنه عنده أولاد وبنات. فالأطفال يعلموك أمور ويركبوا

0: فنان السد.
1: يا هلا
0: ويا سيد الإعلامي محمد الحج.
1: أهلا زميلي الغالي، شلونك؟
0: الله يسلمك يا الغالي.
1: يا هلا أستاذ محمد الحلفي.
0: الله يخليك.
1: الأولاد شالوا الأنانية وخلوا مكانها الحنية ولا العكس؟
0: طبعا هو الله سبحانه وتعالى يقول المال والبنون، يعني هي من ضمن الزينة اللي أنت الله سبحانه وتعالى يرزقك إياها بالحياة.
1: صح.
0: فأكيد يزيدون الحنية، قد ما شخص حنين يزيدوه حتى لو كان مو حنين غصبا ما عليه.
1: صح. إن أكثر مما نعلمه، يعني ممكن إحنا ما كان فينا أباء وأمهات، شنو اللي تعلمت أن صرت أب؟
0: علموني إنه أنا أشيل المسؤولية أكثر بعد. جد ما شايل مسؤولية أهلي مسؤولية نفسي، لازم أشيل مسؤوليتي. أفكر بمستقبلهم.
1: نعم.
0: يعني إذا كنت أنا عزابي، شنو اللي كنت أفكر بيه؟ سفر، سيارة، شغل، طلعة، فضلة، هسه غير شيء. هسه سكن، تعليم، صحة، مستقبل، هذين كلهم لازم أنا اللي أوفر. علموني يعني شغلة إنه أني يعني أوفر لهم الشيء اللي ما كان متوفر لي لي.
1: إنه تعمل أكثر، إنه تصر على إنه توفر لهم احتياجاتهم وتأمن لهم حياتهم.
0: طبعا، وبالذات بالعراق.
1: بالعراق صح،
0: لأنه بغير دول خلينا نقول يعني أكو تأمين صحي، أكو تعليم صحيح، أكو
1: زين. بصراحة الأبوة سحبت منك الراحة النفسية؟
0: لا مو لهالدرجة يعني،
1: زين،
0: ولكن مثلك المسؤولية زادت.
1: أي
0: يعني غصبا مع الشخص لازم يروح يحفر بالصخر حتى يسوي لهم كل شيء.
1: كلش صح.
0: أي، وأنا بالنسبة لي كزواج يعني كشريكة حياتي راح شوية أخلي أجملها أكثر بعد، واللي أخذ علوية باشر من الدنيا.
1: الله الله يحفظها إليك إن شاء الله.
0: الله يسلمك. الله يخليك.
1: تحيات وفيرة إلها وإلك، والله يديمك خيمة على هالبيت ويرزقك من حيث لا تحتسب.
0: الله
1: إن شاء الله على وجوههم، على يقول لك الطفل يجيب رزقه وياه.
0: طبعا.
1: أي، فإن طبعا شاء أكيد. الله يقدرك رب العالمين على تربيتهم ودلالهم وكبرهم إن شاء الله ويعوضوك.
0: آمين يا رب. تسلمين
1: أستاذ محمد الحلفي الإعلامي الغالي، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في بانجور، حياك الله.
0: الله يسلمك.
1: يا هلا بالطيب. أحبابي عندي مشاركة من يعني على الواتساب من أبو عبد الله الغالي. صباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: صباح الخير ستبان الجميلة الطيبة الراقية الأصيلة.
1: الله يبارك.
2: صباح الخير المخرج الجميل المؤدب الراقي أستاذ وسام. صباح الخير مستمعي راديو الرشيد. أول شيء ست نقول اللهم يا رب حق محمد وآل بيت محمد أن يرزق كل محروم الذرية الصالحة. أي والله.
1: آمين.
2: ورب العالمين شيء يقول في الكتاب الكريم المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فأحمد الله والشكر لله أن رب العالمين رزقنا 4 بنات، نعمة بركة
1: ما شاء
2: جميلات.
1: الله.
2: شوف ست، احنا تعلمنا من احنا وصغار، تعلمنا على الصبح من تقعد تقبل ايدي ورجل ابوك وامك او من ترجع من المدرسه او الشغل كذلك او قبل ما تنام كذا. والله يا ست بدون بدون بدون تعلوم شافونا احنا نسوي هيك ويابانا قام يسوون نفس الحاله، والحمد لله على كل حال. وربي يحفظكم جاه محمد وال محمد. وستبان بهاي الفاجعة، أنا فاجعة أسميها، أقول الله يرحم كل شهدائنا. يقول رب العباد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل

0: أحياء ولكن لا تشعرون. والله يا سيد غصة غصة في قلوبنا. سأل الله أن يصبر كل أم كل زوجة إن شاء الله،
1: يعني
0: أن يرحمهم برحمة التي وسعت كل شيء. أنا أعتذر.
1: أولا أشكرك لرأيك بموضوع الحلقة أبو عبد الله، وثانيا يعني بوركت، جزاك الله ألف خير في لذكرك لشهداء العراق. يعني هذا المشهد اللي يعيد إلى الأذهان حجم الثمن اللي يدفعوه العراقيين، كل ما تصاعدت التوترات والصراعات على هالأرض اللي الله أعلم ما هو سرها. عائلات تفجع، أرواح تزهق، ويبقى المواطن العراقي هو المتضرر الأول في أي مواجهة عسكرية. رحم الله الشهداء الأبطال والشفاء العاجل للجرحى، ونسأل الله أن يحفظ العراق وأهله، وأن تجنب البلاد إن صح التعبير مزيدا من العنف والتصعيد، وأن يلهم ذوي الشهداء الصبر والسلوان. آمين يا رب العالمين. نعود إلى موضوعنا. يعني أحبابي، من تصير أب وتصيرين أم تتغير أمام الناس، يعني نتغير بيننا وبين نفسنا وبيننا وبين الناس، تصير عندنا مخاوف جديدة، أحلام جديدة. ممكن أحياناً من تصير أب تصير طموح أكثر، يعني تترتب أمورك لأنه أنت تشتغل، ممكن تكون عندك أولويات ما كانت تخطر على بالك أساساً. يعني عموماً نأخذ آراء أكثر في هذا الموضوع، ومعي الآن اتصال. مرحبا.
2: ألو، مرحبا.
1: يا هلا.
2: هلا ستبان.
1: هلا وحبيبتي.
2: هلا وشونيت.
1: هلا يا قلبي.
2: هلا وعيني.
1: ست شهد.
2: وضعت اليوم. نعم.
1: شهد.
2: شذا الطائي.
1: نعم. أهلا وسهلا. نعم. حبيبتي.
2: حبيبتي الله يسلمك.
1: أهلا أستاذة شذا الطيبة.
2: الله يخليك. حبيبتي الموضوع كلش حلو، بس ممكن نشوفه من جانب آخر.
1: طيب.
2: يعني صح، هو الاقتران والزواج يغير من حياة الفتاة ومن حياة الرجل.
1: زين.
2: يصير عندهم مسؤوليات ويصير عندهم تطلعات جديدة وخوف على الحياة الجديدة وكل شيء، يعني يريدون يهيئون ظرف مناسب لهاي العائلة اللي حيبنوها.
1: نعم.
2: لكن بالجانب الثاني، لما الله يرزقهم ذرية، يعني الذرية احنا حسب ما نقول بالعامية هي زرع، وتمام؟
1: أكيد
2: زرع هي، بس قد ما تعتنين بهذا الزرع قد ما يعطيك نتاج طيب.
1: صح.
2: فلازم هذا الطفل، صح، أنت حتوفري له حياة، بالمقابل يعني تهتمين برعايته وبتربيته.
1: صح.
2: الصحيحة.
1: صح.
2: حتى يعكس عليك، هو يعكس عليك حنانه، يعكس عليك تواصله وياك أم كأب.
1: نعم.
2: تمام.
1: صح.
2: يعلموه على الصدق، يعلموه على الامانه، يعلموه على الاحاطه بكل الامور بشكل سليم. يعني احنا بذكر بالحياه، يعني صح الوالد والوالده ربونا وهذا، لكن اكو من علمنا ايضا، العمام، البيبي، المجتمع، المدرسه، علمونا طلعونا يعني ناس ان شاء الله نقول صالحين
1: ان شاء الله.
2: فهذا حيغير في نفسيه الاب والام لما يشوفون نتاج تربيتهم ورعايتهم لهذا الطفل رح يعكس عليهم حياة أحلى، ورح يزيد من خوفهم حتى يهيئوا له الجو المناسب.
1: طيب يعني تعتقدين أنه الأطفال يعني يجلبون السعادة أكثر لو المسؤولية أكثر؟
2: طبعا هي مسؤولية بالدرجة الأولى. يعني أنت أول ما يجي الطفل هو صغير، بعده تخافين تلزميه، تخافين تشيليه، كل شيء هواية أمور تحسين بها، فالمسؤولية صارت عليك.
1: صح، كلش صح.
2: بس بعدين تتعلمين مرة مرتين ثلاثة تصير مو سهلة.
1: صح، نورتيني طبعا. حبيبتي أستاذة شذا، شكرا للطلة الرائعة حبيبتي. حبيبة قلبي،
2: الله يسلمك قلبي، شكرا،
1: كل التقدير، حياك الله،
2: الله يحفظك، الله يسلمك.
1: أهلا أهلا. ناخذ اتصال بعد. بانجور.
3: صباح الخير. شكرا.
1: صباح الورود.
3: تحياتي لكم الكادر المخرج.
1: حياك الله، من وياي؟
3: مصطفى من العبار.
1: اهلا اخونا الطيب استاذ مصطفى،
3: الله يخليك. بالنسبه لموضوعنا يعني طبعا انا راح اشيل من وجهه نظري، يعني
1: طبعا
3: من جاني طفل الحمد لله رب العالمين، حسيت انه جد كانوا هن يخافون علينا، جد كانوا هن يحبونه.
1: اي
3: جد اختلفنا وياهم بمواضيع مثل المراهقين، وهاي اريده وهاي ما اريده، وهاي يعني هسه عرفنا اللي تغير عندي، عرفت انه جد كانت امي تخاف علي او ابوي. ليش تعلمني الصبر والخوف؟
1: صح، زين.
3: الصبر لازم تصبر على هواي امور، يعني على شغلك، على رفقك، تتحمل مشاكل تصير، والخوف تظل خايف عليهم من برد الشتاء، من حر الصيف، من المستقبل، من كل شيء.
1: زين، تعتقد الإنسان الناجح هو اللي يكون أب ناجح أو أم ناجحة؟
3: شو نسيت؟ أعتقد الإنسان الناجح
1: النجاح هو أن تكون أب ناجح؟
3: أي نجاح الناجح، أب ناجح فيني أنا أخي.
1: هو من هو الأب الناجح برأيك؟
3: اللي يربي تربية صحيحة. نجح مو نفس نجاح الفلوس ولا الدراسة ولا العمل.
1: نعم،
3: يعني هواية من ماكو طلعوا وصاروا دكاترة وصاروا مهندسين، هم ما عندهم يعني كانت ظروفهم مادية تعبانة.
1: صحيح،
3: فالنجاح انه التربية، يعني اليوم من الشخص يشوفك الله يرحم اللي ربوك.
1: اي
3: ايش كبرها هاي.
1: طبعا طبعا،
3: وصح سيد.
1: اي والله.
3: النجاح انه نجاح اهلنا الحمد لله رب العالمين، الله يرحم اللي راحه ويحفظ الباقين. نجاحهم انه الحمد لله عرفوا شلون يربونا، وان شاء الله على نهجهم ربي اطفالنا
1: ان شاء الله تعالى. ان شاء الله يعينك على تربيتهم تربيه صالحه.
3: وأني
1: أؤمن بالجذور الطيبة والأصيلة، وأنتم أصلاء أخي مصطفى. بارك الله بكم وبذراريكم.
3: الله يرزق كل محروم الذرية الصالحة.
1: اللهم آمين يا رب العالمين، إن شاء الله.
3: طبعا سعيد سمع صوت التبان.
1: والله يعني اللي سعيد
3: كل العراق.
1: الله يخليك.
3: العراق يعني يوميا إحنا لازم تبان.
1: أنا
3: البرنامج بعده طبعا.
1: يا عيوني، أعتز وأتشرف بمحبتك أخوي الغالي، شكرا جزيلا. بارك الله بكم وبذراريكم إن شاء الله، وسالمين غانمين. شكرا جزيلا أخي مصطفى من الأنبار. متواصلين معكم أحبابي وبانجور، وما بين أنك كنت غير أب والآن أب، شنو اللي تغير؟

0: صباح الخير عليكم وعلى أولادكم. أحياناً يعني ناس تتزوج ويخلفون أطفال ولكن هم يبقون أطفال، يعني غير ملتزمين بأطفالهم. يعني يقول لك أساني ما أخلف، أني ما يصير عندي أولاد، هواني أريد واحد يربيني. أي هيجي يعني، لأنه هو مو قد المسؤولية. فأعان الله الأطفال اللي أولادهم من يعني يجون يلقون أبائهم أو أمهاتهم من هذا النوع. يعني هذه اللي متأكل طفلها، يعني تقعد ويا علم على السفرة ما تخلي بحلق ابنها لقمة تاكل هي. لا إله إلا الله. طيب ناخذ اتصالات أكثر وأراء أكثر. أنت توكل ابنك. السلام عليكم.
1: صباح الخير ست مرام.
0: صباح الورود.
1: أنا أب جديد، ما صار لي يمكن 5 أشهر أو 6 أشهر يعني بالضبط.
0: يا صلاة النبي.
1: أول ولد.
0: أهلا أهلا عبد الله التكريتي، حياك الله.
1: الله يسلمك. الله يسلمك ستبان.
0: يا هلا
1: والله ستبان. موضوعك اليوم للحلقة يعني كلش مشوق.
0: شكرا.
1: يعني واحد من الله يوسط طفل سبحان الله يحس ملك الدنيا وما بيها.
0: الله زين.
1: أيوة والله. وتنويه الشرع لهسه الموضوع، أنت هم طرحتي قلتي أكو أشخاص يعني عندهم الولد يجي شلون يجي عبء. طب الفتره وياي صديق صاعد بالسياره، هو منفصل عن زوجته، فخبرته زوجته يعني ردها رد يعني انا بيمي هيجي حسيت بنفرته.
0: اي
1: قالها ان شاء الله تتودي جهنم. لا اله الا الله. الله يعني أكبر. على الرد مالته زين، هو من هو طالع من القلب، شلون هيك رد ما اعرف. سبحان الله.
0: لا اله الا الله.
1: كنت قبل يعني قبل الطفل كنت سفر طلعة راحة جاية، بس سبحان الله من صار الطفل كل شيء اختلف.
0: طبعا الآن يعني هذه المسؤولية. شوف هو أنا أؤمن بجزئية الشعور بالمسؤولية، يعني أنت تشعر بمسؤولية وجود إنسان اللي هي شريكة حياتك، ومسؤولية القلب الثالث اللي يجي اللي هو الطفل. زين، إيش قد تغيرت علاقتك بأهلك بعد ما صرت أب؟ فهمت تعبهم أكثر أستاذ عبد الله؟
1: علاقتي صارت ويا أهلي مشاكل أكثر على مود الطفل، هم يريدون وأنا أريده.
0: يهي طبعاً.
1: والدتي تقول لي شو بعدك من نجاة الطفل؟ قلت ما تجينا هواية.
0: أيه.
1: وهم سفر بين بغداد وهنا يعني يجون يمني. فمن يجون يقولوا لي ليش ما تجي يمنا هواية؟ فتدري يعني انشغال الحياة
0: طبعاً
1: وشغلات يعني هنا بالخارج يمكن نختلف عن بغداد بسبب الوقت. هم
0: أكيد صح
1: هذا السبب. أي نعم. بس لا، العلاقة يعني بالأهل تكون أقوى، وبنفس الوقت تحسين بمسؤولية الأهل قبل وخوفهم عليك.
0: صح.
1: شلون كانت تحسين بيها فعلا يعني
0: كلش صح،
1: مو بس كلام، لأن احنا حاسين الصراحة كنا حاسين بيها بس كلام، نحس بحبهم وخوفهم، بس من يا الله يرزق كل شخص الطفل لا يحسها بإحساس كامل.
0: كلش
1: والله يكتب كل شخص محروم من الدعية الدعية، وأهم شيء أهم من الدعية الدعية الصالحة.
0: آمين آمين يا رب العالمين.
1: آمين.
0: أستاذ عبد الله التكريتي نورت يا عيني، الله يحفظ لك عائلتك الحلوة.
1: الله يسلمك. الله يسلمك.
0: بوركت من أب يعني محترم ويحب عائلته. وشكرا جزيلا لك.
1: شكرا شكرا.
0: أهلا يا طيب. يعني يمكن كل شخص يسمعنا عنده قصة مختلفة طبعا، بس أكيد كل أب وأم مروا بلحظة حسوا بيها أنه حياتهم انقسمت قسمين، قسم قبل الطفل والقسم الآخر بعد الطفل. شنو الفرق بين القسمين؟ يعني هذا الشفت الأول أنت كنت ما عندك طفل، مسؤولية أقل، عايش لنفسك ممكن، بعدين إجى الطفل صارت مسؤولية إنسان جديد، إنسان يحتم عليك أنه تكون لطيف وهادئ، ما تصيح، ما تغلط، لأنه هذا شنو لاقطة زين، ما تيأس، ما تتكاسل، ما تتقاعس، ما تتنرفز يعني هواية، وتكون بابا اللطيف زين. عموما راح نسولف أكثر وأكثر إن شاء الله أحبابي من خلال اتصالاتكم أو مسجاتكم في هذا الموضوع، بس بعد البريك انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. كل ألف دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد FM إذاعتك.

يسعد أوقاتكم بكل خير أحبتي، صباح الفل والرزق والسلام عليكم، وإن شاء الله يجعل هذا اليوم كل خير وبركة على كل السامعين. أهلا بكم في الفال والأحوال لهذا اليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. برج الحمل، بالعمل تنجح اليوم في ترتيب أولوياتك وإنهاء الكثير من المهام المؤجلة، ما يمنحك وقت للاستمتاع بحياتك الاجتماعية. ممكن تحمل لك الفترة المقبلة فرصة أو مفاجأة مهنية إيجابية. فيما يخص الحب، تحتاج إلى مراجعة قرار اتخذته مؤخراً في علاقتك العاطفية. التراجع عن موقف غير مناسب ممكن يساعد على تحسين العلاقة وفتح باب للتفاهم من جديد. أما الصحة فحاول الابتعاد عن التوتر والإرهاق، وامنح نفسك وقت للراحة والاسترخاء بعد يوم مليء بالانشغالات. إلى برج الثور، عملياً تجد نفسك اليوم قادر على إنجاز العديد من الأمور اللي أجلتها سابقاً، لكن احرص على تنظيم وقتك وعدم تأجيل مسؤوليات جديدة. بالحب، ممكن يشعر الشريك بأنك بعيد شوية أو ما تمنح الاهتمام الكافي، لذا حاول تخصيص وقت أكبر للحوار والتقارب والتفاهم بينكم. صحتك، اهتم براحتك النفسية وتجنب الضغوط الناتجة عن كثرة التفكير أو المشاكل العائلية. برج الجوزاء، عملياً تظهر أمامك أفكار ومشاريع جديدة تحمل لك فرص للتطور، وقد تحصل على أخبار مفرحة تساعدك على الشعور بالتقدم والنجاح. عفونا من العمل، عفونا من الحب، ماكو فلوس ماكو فلوس ماكو فلوس ماكو فلوس ماكو فلوس، عفو الجوزاء.

لا لا تعالوا نكمل البرج. جوزائيين، بالنسبة للحب تمر العلاقة العاطفية اللي أنتوا بيها بفترة من الفتور، وقد تحتاج إلى بذل جهد أكبر لإعادة الحماس والتواصل مع الشريك. يمكن اثنينكم ماخذين راتب، يمكن عساها بختهم وبحظهم. ذول اللي يفرقون بين الأحباب، شفتوا الفلوس أهم شي، حسون شيل النون. مع أنه الدولة أنطت قسم وبقت قسم يمكن، وبين القسم والقسم ضاع العمر والرسم. وانت ما تدري. يا بنط فلوس للعالم، خلي تعيش حياتها هنية، خلي تعيش علاقاتهم الأسرية والعاطفية بهدوء، لأن الإنسان يتوتر إذا ما عنده فلوس، الإنسان يبدي يسوي مشاكل إذا ما عنده فلوس، الإنسان يبدي جلده يحكه من ما عنده فلوس. زين، يعني يا ريت التصرف عاجل، يعني تصرف عاجل، تنطون لكل ذي حق حقه. شكراً. أما الصحة يا جوزاء، النزهات والوقت مع العائلة تساعدك على تحسين مزاجك، بس ماكو فلوس. برج السرطان، بالعمل قد تواجه بعض التحديات أو العقبات في العمل، لكن هدوءك وقدرتك على اتخاذ القرارات المناسبة يساعدانك على تجاوزها. بالحب، تحمل الفترة المقبلة تطورات إيجابية في العلاقة، ممكن تشعر بمزيد من التقارب والاستقرار مع الشريك. صحياً، انتبه للعصبيتك وحاول السيطرة على التوتر، الحالة النفسية تؤثر على طاقتك اليومية. برج الأسد، العمل تزداد بمسؤوليتك اليوم، وأنت قادر على التعامل معها بجدارة، لا تتردد في الاستماع إلى النصائح المفيدة من الأشخاص. بالحب، تحتاج إلى الابتعاد عن العناد وإظهار المزيد من المرونة للحفاظ على قوة العلاقة. وفي الصحة، حاول تحسين مزاجك من خلال ممارسة هواياتك المفضلة، قراءة، كتابة، اهتمام براحتك النفسية وبس. برج العذراء، العمل يقول لك ركز على واجباتك ولا تسمح للقلق أو التفكير الزايد بالتأثير على إنتاجيتك. بالحب، الغيرة الزايدة والخوف على الشريك ممكن يسببون توتر في العلاقة، لذا كن أكثر صراحة وهدوء في التعبير عن مشاعرك. وفي الصحة، اهتم بنظامك الغذائي.

غذائي وأكثر من تناول الفواكه خضروات، مارس رياضة بانتظام، سوي لك سالفة، وبس قاعد ولازم الموبايل. استنى يا عزراء، اجى الميزان ده انت أرحم. بالعمل قد تواجه بعض العراقيل التي تؤثر على تركيزك، لكن التعامل بهدوء يساعدك على تجاوزها. بالحب تولي علاقتك بالشريك اهتمام كبير وتسعى لإنهاء أي خلاف، وقد تصل إلى حل يرضي الطرفين بعد بذل بعض الجهد. بالصحة تجنب التفكير المستمر بالمشاكل حتى ما تأثر على طاقتك وحالتك النفسية. برج العقرب، في العمل تحاول تجنب بعض النقاشات في العمل، لكن من الأفضل مواجهة الأمور بحكمة وإنجاز المهام المؤجلة بدل تأجيلها. بالحب حاول التخلص من الطاقة السلبية كثرة الشكوك حتى تحافظ على علاقتك القريبة. وفي الصحة اهتم بصحتك النفسية وامنح نفسك وقت للراحة والخروج من الضغوط.

إلى برج القوس بالعمل، قد تكون أمام قرارات مهمة تحمل فرص لتغيير إيجابي في حياتك المهنية، بس فكر جيدا قبل اتخاذ الخطوات الكبيرة. بالحب تحتاج إلى تحقيق توازن بين مسؤولياتك وحياتك الشخصية حتى ما تأثر الضغوط على علاقاتك أو تتداخل الأمور مع بعضها. بالصحة احصل على ساعات نوم كافية، فالراحة ضرورية للحفاظ على نشاطك وتركيزك. برج الجدي، عمليا تمسك بقراراتك التي اتخذتها بعد تفكير جيد. احذر من الأشخاص اللي يحاولون التأثير على خطواتك المهنية. وبالحب ممكن تمر بلحظة من خيبة الأمل بسبب اكتشاف أمر غير متوقع. أكيد خانك، لكن الحكمة تساعدك على التعامل مع الموقف. والله ما أنصحك تتعامل بحكمة، بالعكس هيك أمور تهور. بالصحة حافظ على توازنك النفسي ولا تحمل نفسك ضغوط إضافية. البيكا فيك يا برج الجدي. برج الدلو، بالعمل تتميز بأفكارك الجديدة وتحظى بتقدير المسؤولين عند طرح حلول مبتكرة. ثقتك بنفسك تساعدك على النجاح. بالحب تغييرات كثيرة تحدث حولك، وممكن تكتشف أنه كلها تصب في مصلحتك رغم مخاوفك الأولى من هذه المرحلة. بالصحة حاول التعامل مع القلق بطريقة إيجابية وامنح نفسك وقت للاسترخاء. أخيراً برج الحوت، بالعمل تتمكن من تجاوز تحديات سابقة وإثبات قدراتك على التعامل مع الظروف الصعبة، وقد تحسم أمر كان يشغل تفكيرك هواية. بالحب ابتعد عن تأثير كلام الآخرين على علاقاتك أو علاقتك، وركز على الثقة والتفاهم مع الشريك. وصحتك حافظ على هدوءك، اتجنب الضغوط النفسية اللي ممكن تأثر على نشاطك وعلى طاقتك. والله أعلم.

صباح الخير والعافية عليكم مستمعينا الأحبة، أهلا بكم، أهلا في عالمسموع. نتفق جميعاً على إنه القرآن الكريم كل الآيات اللي موجودة به هي عظيمة بمعناها، هي دواء، هي حكمة، هي قانون، هي طاقة، هي إلى آخره. لكن أكو آية عظيمة بمعناها تقول بسم الله الرحمن الرحيم ليس لها من دون الله كاشفة، صدق الله العلي العظيم. يعني شلون؟ يعني مهما تعقدت الأمور يا عزيزي، ومهما انسدت الأبواب بوجهك، ومهما طال الانتظار، يبقى الفرج الحقيقي بيد من؟ بيد الله وحده.

يعني صدقا مرات الإنسان يحس الدنيا كلها صارت ضده، ما إلى أحد، يركض من باب الباب يدور حل عند هذا وواسطة عند ذاك وأمل عند غيره، وبالنهاية يكتشف إنه القلب ما يهدى إلا من يرجع لله جل وعلا. يعني شوفه يصلي ركعتين يرتاح. هذه الآية اللي ذكرتها لكم بالتحديد أحبابي تعلمنا درس عظيم، إنه مو كل عقدة يحلها إنسان، مو كل دمعة يمسحها قريب، مو كل وجع يقدر الطبيب يعالجه، أكو أشياء ما إلها كاشفة إلا الله. لذلك لا تبتعد عن الله مهما تأخذك الحياة، إذا ضاق رزقك، إذا ظلمك أحد، إذا تعبت من مرض، إذا الدنيا كسرت خاطرك، إذا انتظرت خبر يغير حياتك، تذكر ليس لها من دون الله كاشفة. لا تربط قلبك بالأسباب أكثر من رب الأسباب. خذ بالأسباب، اشتغل، اجتهد، اسعى، لكن خلي يقينك بالله أكبر من خوفك من الظروف. أجمل شعور يمر بي الإنسان من يقول يا رب، يا رب ما بقى أحد ألتفت لغيرك، ما عندي غيرك بعد. هنا يبدي شنو؟ وكأنك سويت تاتش على زر الاطمئنان، لأنك سويت سلمت أمرك لمن إذا أراد شيء قال له كن فيكون. وأحيانا خلي أذكركم أنه الله يأخر الفرج، مو لأنه ناسيك، لكن حتى يعلمك أنه القوة مو بالناس ولا بالفلوس ولا بالمناصب. القوة الحقيقية أن يكون الله وياك. إذا مر عليك يوم ثقيل أو حسيت الحياة حملها صار أكبر من طاقتك، لا تخلي اليأس يدخل لقلبك، ردتها بقلب حاضر قبل لسانك. ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، بينك وبين نفسك. لأن اللي كشف الضر عن أيوب عليه السلام وفرج كرب يونس في بطن الحوت ورد يوسف الأبوه قادر على أن يبدل حالك في لحظة أو جزء من اللحظة إذا شاء. أحبابي استغرب، لا تبتعدون عنه، خلوا قلوبكم معلقة بالله، احسنوا الظن بي دائما. ما خاب قلب قال يا رب، ولا ضاع إنسان جعل ثقته بالله قبل كل شيء. وهذا وعد، صدقني ينكشف ضرك وتروح الأزمة ويفرح قلبك، والأيام الجاية رح تخليك تضحك على هذه الأيام. الله يجعل أيامكم كلها طمأنينة، ويكشف عنكم كل هم، ويفتح لكم من أبواب رحمته وفرجه ما لا يخطر على بالكم وبال إنسان. قولوا يا الله.

الخميس 30 من تموز 2026. نبؤها بصباح رسمية وبعدها صحيفة المشرق في عالم عراقي.

على الصفحه الاولى من الصباح 209 دعاوى للاتجار بالبشر خلال حزيران، موجة إدانات واسعة لاستهداف مقار للحشد ودعوات لتحييد البلاد عن الصراعات. العراق يتحرك أمميا لتوثيق الاعتداء الجوي. إشراك القطاع الخاص بمبادرة المليون قطعة أرض سكنية، توجه لملاحقة كبار الفاسدين وأموالهم بالخارج، حراك نيابي لتأمين تخصيصات الوجبة السابعة، ومساع لرفع الإعانة الاجتماعية إلى 250,000. في الصفحات الداخلية من الصباح، آمدي والمالكي يؤكدان ضرورة اعتماد الحوار بين القيادات الوطنية، والبرلمان يتبنى مشروعا لإنهاء المدارس الكرفانية. رئيسا البرلمان والمساءلة يبحثان خطط تطوير الهيئة، ومساع ذكرت مطالبات بمراجعة هدر الأموال في السنوات السابقة، والنزاهة النيابية تحث على ملاحقة كبار الفاسدين. أيضا في الصباح، مجلس الأمن الوطني يتخذ حزمة إجراءات لحفظ السيادة الوطنية. العراق يدين العدوان الإجرامي على مقر الحشد الشعبي. في الصفحات الأخرى أيضا، وتحديدا في صفحة الإنفوغراف، النهر الثالث طريق التنمية، المسار الجغرافي والامتداد والبنية التحتية المزدوجة والأهمية اللوجستية والزمنية. في صفحة محليات، نشر مفارس طبية ومستشفيات ميدانية والكهرباء تؤمن الطاقة لخمسة عشر ألف موكب، استنفار شامل لمواكبة ذروة التوافد المليوني إلى كربلاء، والغانمي يناقش مع محافظي كربلاء التعاون المشترك، اتفاقيات مع لبنان وأوزبكستان لتعزيز النقل البري، وإشراك القطاع الخاص بمبادرة المليون أرض سكنية. ننتقل معكم مستمعينا من الصباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق إنذار جيم حتى إشعار آخر في العراق استعدادا للأربعينية. علق زيارته إلى الرياض وعقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني. الزيدي: سأوثق القصف في نيويورك، لا تفسدوا خطة الإصلاح وحصر السلاح. عدته انتهاكا صارخا لسيادة العراق، رئاسة الجمهورية تدين قصف مقرات الحشد الشعبي، والصدر: العراق بحاجة إلى السلام وكفى حروبا استنزفت مقدراته. الحج تطلق رابط التعديل على استمارة التقديم لقرعة الحج ولم الشمل. الداخلية تضبط شبكة دولية لتجارة المخدرات عبر منفذ عرعر. القضاء يكشف عن إحصائية جرائم الاتجار بالبشر والانتحار، وروسيا تواسي العراق بعد قصف مقرات الحشد الشعبي. إلى أوروبا عبر مرفأ بانياس، سوريا تنقل أكثر من 2 مليون طن من زيت الوقود العراقي. وبينهم والي الأنبار، الحكم بإعدام 6

إرهابيين شنقاً. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق، محافظ بغداد لا قطوعات خلال الزيارة الأربعينية، والخطة الأمنية ترتكز على الجهد الاستخباري وتكامل الجهد الخدمي. النقل البحري تستقبل أولى رحلات العبارات القادمة بزائري الأربعينية من ميناء خرمشهر الإيراني. مدينة الطب تشارك بخطة الإسناد الطبي الطارئ بمناسبة الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام. تذبذب أسعار الذهب وسط ارتفاع الدولار قليلا في بغداد وأربيل. المدير العام لشركة الحفر العراقية يستقبل وفدا من شركة هوسل لبحث إمكانية التعاون المشترك. ومناخيا أجواء العراق تقترب من حاجز 50 مئوية. انتهت هذه المطالعة السريعة في صحفنا الصادرة لهذا اليوم. بانجور يستمر حتى العاشرة.

0: cuore. Ana jiko bhi dil pe aaj wo gittu hai sharab ko. والله هسه مال لفة واستكين شاي وراحة بال تكفيني. كما يقول النواب، خبزة واستكين شاي وراحة بال تكفيني. يعني خبزة هيجي حاف، خبزة حارة، خبزة باردة، بس انت المهم راسك بارد. انت راسك يبردان يعرف شلون، يعني هو احنا روسنا شلون تبرد. ديك الشغلات هاي الورقية الفلوس اللي سبحان الله اللي انجعلت انه تهدي النفوس، هي صارت والله هسه اي مشكلة. هسه شوفوا اثنين يتعاركون بالشارع ديت مال خون، روح مثلا قل له تعال تعال هاي 50,000 وقعت منك، شوفه والله العظيم شوفوا شلون راح يهدى ويبرد ويقول كي ما مالته وكذب مو مالته، ويضرب عنده 50,000 اصلا. زين، فتهدي النفوس، الفلوس تهدي النفوس. هسه ما علينا، كتبوا لنا شنو اللفه هسه ما اللفه شنو
1: اللفه فلوس.
0: هلا واتساب، هلا ولومي، بونجور بالخيرات والمسرات، احلى واجمل وسام وبان. بسم الله الرحمن الرحيم، ليس لها من دون الله كاشفه، لا يزيل الشدائد والبلاء الا الله الواحد القهار. ونعم بالله يا حبيبتي، وان شاء الله يكشف ضر كل انسان متضرر مهموم محتاج لفته الهيه من الكريم، وإن شاء الله الفرج الجميع. إلى حسين الشيباني، هلا والله أبو علي.
2: صباح الخير على ستبان الغالية، صباح الخير على الكادر والمخرج والمستمعين. أكيد أنا صار عندي قلق أكثر من اللازم، يعني بعد ما تزوجت وخاصة بعد ما صار عندي أولاد، طبعا واحد يخاف على ابنه أو على بنته، هذا شيء فطري عند الإنسان. بالتالي أكو أشياء إحنا ما نقدر نتحكم بيها، مثل القلق والخوف والتوتر. يعني أنت مثلا ابنك هو أعز ما تملكي، من تشوفين فشيء يهدد أمنه أو سلامته أكيد راح يعني يظل بالك عليه وتبقين في قلق مستمر. هذا الشيء فطري عند الإنسان. بعض الآباء أو بعض الأمهات إحنا نقول عليهم دولة مو طبيعيين، هذول ما يديرون بال، اللي عارفين أولادهم بالشارع يتسولون أو غير شيء أو يمارسون غير أمور، هذول إحنا ما لنا علاقة بهم. إحنا قاعد نحكي على الناس الطبيعيين، الأب الطبيعي والأم الطبيعية، دولة تتربوا عندهم فكرة القلق والخوف والتوتر إلى أن يكبر الابن. وحتى إذا الابن تزوج يبقى القلق ترى مستمر، لأن هذا شيء فطري عند الإنسان. صح. تحياتي إليك صباح.
0: حياك الله العزيز حسين الشيباني. نقطة مهمة ذكرتها، أنه حتى إذا كبر الطفل يكبر همه وياه، يقولون همينة تبقى تفكر هذا شون بي شون بحياته، شون راح يقود حياته، شون يخلف، شون يدير باله على ابنه. وهلما جرى تحياتي إليك وشكرا للمشاركة الحلوة كالعادة. حربي رجع تيك توك، ليش أسوي لي شغلة مو زينة؟ أنا مو كل وقتي بالسيارة، ليش تخلوني أتخذ إجراء؟ كيف الحال؟ يراد أسوي لك لفة شو تريد؟ لفة عروق؟ لو كبوة؟ كبوة بس. حربين الغالي أحمد بعث لنا فويس. هلا والله،
3: صباح الخير والعافية على الجميع. شلون استقبال أخبارك؟ استقبال طبعا موضوعك حلو، موضوعك التربية تعكس البيئة كلها اللي راح يجي بيها الطفل، مثلا الأب، الأم، الأهل، العمام، الخوال. إذا البيئة دايرة ما دايرة تكون صالحة راح يطلع شخص صالح أو بنية صالحة، وإذا البيئة تعبانة راح يطلع تعبان. فالحمد لله والشكر احنا تربينا وتعلمنا وكبرنا، بس شفنا الاهل شيء مهم، يعني مو شخص واحد، مو مثلا الام وحدها السيطرة، لا، المجتمع اللي حولك اذا زين راح يكونون كلهم زينين. شكرا لكم.
0: شكرا لك استاذ حربي ونورت، وان شاء الله ويحفظك لهم واللي يفارقكم يا رب. بس علم الاعتماد على نفسه، علمه على الاقل خلي ياكل هو بايده. فالافتحيه لك والعائله الكريمه، والى عباس الحمداني الله اسعد الله صباحكم بتاج الصحه ونعيم العافيه وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. صباح الخير يا هلا وصباحك نوير. أبو مصطفى، صباح الخيرات والمسرات، صباح النور والسرور ستبان والمخرج الراقي والمستمعين الأعزاء. قال الإمام علي عليه السلام 3 بـ3: من صدق لسانه زكى عمله، من حسن نيته زاد الله برزقه، ومن حسن بره بأهله زاد الله بعمره. حسنت، صدق أبا الحسن. الباشق يقول: عندما كنت تمرض وأنت صغير وكان يسألك الطبيب مما تشكو، كنت تنظر لأمك وتتركها تجيب عنك، لأنك كنت تعلم أنها تشعر بما تشعر به أنت، فلا تخذلها عندما تكبر. الله الله، نعم نعم صحيح. وحيد الدليمي أبو ليوثي باثنا فويس.
4: بونجور ستفاني الغالية، صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية عليك وعلى الأستاذ المخرج، وخميسكم فلة وناسة يا الروع. ستفان تحياتي لأختنا العزيزة ومشاهد اللي اتصلت قبل شوية، يعني والله حتى أنا انشلشت وياها، شلشتنا شلش، خاصة من هاي بنتها قالت تعالي ونقبل الخط
0: حبيبتي،
4: حتى الإسعاف الفوري قام يركض وراها، شلشت العالم ويا شلش. تحياتي لك والمشاهد وصباحكم سعادة.
0: صباحك سعادة وهنم. هواية أمهات كثير حريصات، يعني يصير عندها هوس فتشي

فد وسواس يكون عندها، مو هوس لا، وسواس يكون عندها، وسواس قهري وغيره وغيره. فهذا يهلك الأم، يهلكها يهلكها، وهي بعدها ما تشعر إنه اللي دا تقدمه دا يشبع هذا الوسواس. يعني بس هي حقها، وصلتها رسالة تالي لي دا دا دا دا دا دا. يعني ليش هيجي؟ يعني حقها تعالي لي. لو واحد يدز بابا بس لك، بابا بس احكي شبيك، وينسد التليفون وينغلق. يعني بهالزمن هذا اللي يعني يختلف نوعا ما، مع انه اثق بالطيبين ان ما لينا بركة، بس حقها بصراحة. بس اكو امور ما تسوى، يعني ما تسوى ننشلش عليهم. انا استغرب اكو اولاد اشوفهم بالشارع مرات، اطفال يعني ابتدائية، ممكن سادس ابتدائي، ياخذون تاكسي يروحون الزيونة، يروحون للمنصور، يروحون العفو يأرقلون، يروحون يأكلون مثلا لفات بمكان، يفترون. شنو دادا وين انتي؟ خلي يصير رجال. شنو يا رجال، ريحة الحليب بحلقة بعده. التيم ليش مستعجلة عليه ترجي يسوي رجال؟

0: تمن ومرقة. أجلكم الله حافية تمشي ما نلا وكفشتها وهي وشعرها وأمها لاطشة شعرها أكسجين أصفر وهي بنية صغيرة. أنتوا دا تتخيلون الكاركتر اللي دا أحكي عليه شنو؟ زين هي الأمية شعرها برتقالي، كل واحدة شعرها برتقالي، هذه مو مشروع أم ناجحة والله العظيم، لأن هاي المفروض عندها عقل وما تصبغ هذا اللون. تصبغ قشمر عليها أم الصالون، هي أم الصالون صابغة كركمي، يعني تغير تقيسين هو الكركم شي طلع. أبو دلة، حيو أبو دلة الغالي، بونجور.
1: أحلى صباح وأحلى خميس وأحلى بانجور على عيون أختنا الغالية أم أمير ستبان الموسوي العلم،
0: الله يبارك
1: أستاذ وسام المخرج الغالي وجميع مستمعين ومستمعات داخل وخارج العراق. ستبان والله اتنغصت لكم بلفة مع العروق زين من ايد امهاتنا القديمات الله يرحمهن، واستكان شاي على الفحم يعدل المزاج. تحياتنا لكم اخوكم احمد ابو دلة.
0: والله والنعم والف عافية، وان شاء الله وقت سعيد ولطيف واكل ونمنميات هنية ان شاء الله عليكم وعلى كل شخص معاك يا ابو دلة ذو النفس الطيبة. شكرا جزيلا لك. جلال صباح الخير على ستبان الغالية والمخرج المتألق وجميع المستمعين. هسه ما لفة من فلوس الجميلي. إيه شون لا فيه اللفة، شفتوا هاي اللي بدبات المي، والله عجبتني اللفة آني مالتها، شون قدروا يعني هذا كان مشغل عمال يلفون، هو قاعد يلفن، هاي كلها هو قاعد يلفن داخل لزمه. والله زين. لومي اسمع أطفالك بكل حب وكن لهم حليفا لا رقيب. أحسنتي. اسمعهم اسمعهم شنو يحجون، اسمعهم لأن ممكن يقولوا لك خطر كبير مروا به، وخليك صديق لهم ناصر لهم مو عدو مسلط. زين عبد الله أبو أيهم صباح الخير أخونا الذهب.
2: صباح الخير ستبان، تحياتي إليك للمستمعين، شلونك ان شاء الله بخير. والله هسه احنا طالعين بطريقنا للشمال، اني ومأيهم اول مره تسمعك تقول ايش قد حبابه هاي البنيه.
0: حبيبتي
2: تحياتي لك ستبان، والله يحفظكم ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك اخونا الغالي، وصباح الورد عليك وعلى عائلتك الحلوه، عاشت ايديكم احلى خطوه احلى خطوه، سنفروا بارواحكم. حبيبتي أم أيهم المحترمة، الله يبارك بيك يا قلبي ويبارك بعائلتك، وأتمنى لكم أجواء رائعة بإذن الله تعالى، توصلون وترجعون بألف سلامة إن شاء الله. تحياتي لكم، وتحياتي أيضا لكم جميعا مستمعينا. لهنا انتهى وقت بانجور، إن شاء الله كانت حلقة نافعة لكم طيبة على نفوسكم وخواطركم ولحضراتكم. الأسبوع القادم تنتظرونا إن شاء الله وطلة بانجورية حلوة من استوديو الرشيد. في الختام تقبلوا تحيات بان الموسوي على الميكروفون وويسام ماجد على المكسر، من هنا من راديو الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
3: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني تبدي.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اليتاخ.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة.

رئاسة الجمهورية تدين القصف على مقر أون مرفوض وانتهاك صارخ لسيادة العراق. الزيدي يوجه بتكريم عوائل شهداء الحج الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. رئيس مجلس النواب ندعو القائد العام إلى اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراق وسيادته. وزير النقل يوضح بشأن واقعة عدم التوقيع على مذكرة التفاهم القضائية في تركيا. النزاهة تضيح بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية وتضرب فارها ومبدأ العمل. تطالب بتضمين زيادة راتب المعين في موازنة العام المقبل. ضبط حاويتين معدتين للتهريب في منفذ ميناء القصر الشمالية. الحرس الثوري لاق مضيق هرمز مرهون بوقف التهديدات الأمريكية. ترامب: الهجوم على الميليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية. طقس العراق: ذي قار تسجل نصف درجة الغليان وأغلب المحافظات تقترب منها يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: هنسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. رئاسة الجمهورية تدين القصف على مقرات الحشد، اعتداء مرفوض وانتهاك صارخ لسيادة العراق. الزيدي يوجه بتكريم عوائل شهداء الحشد الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. رئيس مجلس النواب ندعو القائد العام إلى اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراق وسيادته. قالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان أن رئاسة الجمهورية تدين القصف الذي استهدف مقر قوات الحشد الشعبي في عدد من المناطق والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المنتسبين وتعده اعتداء مرفوضا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي زيارة إلى مقر هيئة الحشد الشعبية، حيث التقى رئيس الهيئة وعددا من القيادات والمسؤولين الأمنيين فيها. واستمع الزيدي بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصل بشأن الاعتداءات التي تعرض لها العراق والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من منتسبي هيئة الحشد الشعبي في عدد من المحافظات، كما وجه بتكريم عوائل الشهداء وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان علاجهم بما في ذلك نقلهم إلى خارج العراق إذا اقتضت حالتهم الصحية ذلك. قال رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي في بيان أن الاعتداء الذي استهدف مواقع تابعة للقوات العراقية الأمنية وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى يمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة العراق ومساسا بأمنه واستقراره وتجاوزا على مؤسسات الدولة الأمنية التي تؤدي واجباتها في حماية الوطن والدفاع عنه، فيما دعا القائد العام للقوات المسلحة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ سيادة العراق ومحاسبة المتورطين. أصدرت المقاومة الإسلامية بالعراق بيانا نفت فيه ضلوعها بأي استهداف طال السعودية ومنشآتها، وأعلنت في بيانها منح الجهة الحكومية التي طالبتها بنزع سلاحها مهلة أقصاها 23 من شهر صفر، وذلك لنرى ما هم فاعلون في مواجهة العدوان الأمريكي، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تواجه اختبارا ميدانيا حقيقيا لإثبات قدرتها على رد المعتدين والاقتصاص ممن سفك دماء الشهداء بدلا من رجال المقاومة. أخيرا أكد الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا ما دامت التهديدات الأمريكية بحركة الملاحة مستمرة، وتابع لن يسمح لغريب جاء من على بعد آلاف الكيلومترات بالتدخل وسيعاقب المعتدي في اليوم نفسه، مشددا على أن الدول التي تشارك في مساعدة المعتدي ستتلقى ردا قاسيا إذا لم تصحح سلوكها. وأشار إلى أن مضيق هرمز لن يكون قابلا لإعادة فتحه ما دامت تصريحات المسؤولين الأمريكيين المتغطرسة وتدخلاتهم بحركة الملاحة مستمرة، لافتا إلى أن التهديدات والتدخلات لن تؤدي إلا إلى جعل الأوضاع أكثر صعوبة وتعقيدا. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئاسة الجمهورية تدين القصف على مقرات الحشد، اعتداء مرفوض وانتهاك صارخ لسيادة العراق. الزيدي يوجه بتكريم عوائل شهداء الحشد الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. رئيس مجلس النواب ندعو القائد العام إلى اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراق وسيادته. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: أغاني. أغاني. وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام. مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني تبدي
1: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي وياني.

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد فم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتكريم عوائل شهداء الحشد الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. رئيس مجلس النواب ندعو القائد العام إلى اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراقي وسيادته. الإعلام الأمني للزائرين القادمين من بغداد إلى كربلاء استخدموا عجلات النقل الجماعية. النزاهة تضيح بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية وتضبط عجلات فارهة ومبالغ مالية. مرور أربيل غلق طريق أربيل كركوك بسبب اندلاع حريق المستودعات. ضبط حاويتين معدتين للتهريب في منفذ ميناء قصر الشمالي. مجلس الأمن الوطني يؤكد المضي بتنفيذ اتفاق انسحاب التحالف الدولي في نهاية أيلول المقبل. الحرس الثوري تراجع ناقلتي نفط جنوب هرمز واحتراق إحداهما. باكستان المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة. اليابان تعلن مأسرع 28 شخصا جراء زلزال كوماموتو. طقس العراق ذي قار تسجل نصف درجة الغليان وأغلب المحافظات تقترب منها يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: أغاني وأكثر، أغاني وأكثر الرشيد أفهم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من دا يسمعنا هسه على اثير موجتنا 91.5 FM راديو الرشيد.

أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالأعداد وتقديم عبير بياتي، وطبعا ويانا بالإخراج عمار كامل.

مو أقول لكم؟ والله عمار الخميس وجهه أحد، الأحد وجهه خميس، هاكم شو بس وجهه؟ ما يصعد مي وداعتكم بابا صدق شذي سانش بالله أختم أسبوعي أختم أسبوعي بهذا الوجه ليش؟ والله العظيم أضحك لا أختم هسه أكيد تحية لكل اللي يسمعونا هسه عبر أثيرنا 91.5 FM. أتمنى لكم يوم حلو ولطيف، إن شاء الله تكونوا دائما بخير وبسلام. سؤال

سؤال يقول طبعا للمتزوجين وطيب سؤال اللي سنجل لان احنا عندنا مستمعين حتى اللي يقولون اذا احنا اسمنا متزوجين شو نصير اذا الزوج او الزوجة اختفوا من البيت بيوم كامل شنو اول شيء راح تلاحظه اختفى من هذا البيت اذا طبعا كل واحد راح يقول شيء اللي هو واجب عنده شنو او اذا الزوج او الزوجة اختفوا من البيت يوم كامل راحت لهلها مثلا شنو او انت رحت طلعت سافرت او يعني شنو اول شيء راح تلاحظه بانه هو اختفى من البيت هاي واحدة للغير متزوجين الام والاب خلينا نقول لان دائما ما هي الام تركض ورا الشباب السناقل وتلملم اشياءهم او كذا او تنق عليهم هاي الامور يعني فهم نفس الحاله اذا اختفت الوالده عوفوا الاب او خلونا هم الاب هذا الاب اللي ينق فإذا اختفوا يوم كامل من البيت شنو أول شيء ممكن يختفي يعني مدى أقصد كغراض فاهميني أنتم مو إن شاء الله تكونوا لا فاهميني متأكدة إذا الزوج أو الزوجة اختفوا يوم كامل من البيت شنو أول شيء راح تلاحظ أنه اختفى ونفس الحالة إذا كان يعني الأم والأب غير متزوجين أرقامنا جاهزة لكم 07-8-02-11-415 و07-8-02-11-617 آسيا سيل 07-7-0-11-4-115 وحي الله البيات أهلين يا سوسن على عناد العزال مو تبكي حالكم يا البارو.

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد وياكم. خلوني اعيد السؤال مره ثانيه اللي هو كلش صعب نظريه في فيثاغورس كلش صعب. السؤال يقول لو اليوم الزوجه من انتم من تودوها لاهلكم شنو اهلها سوري او فيثاغورس فتوديها لاهلها او انت تسافر او كذا خلي كل واحد يخابر. اذا كان رجل يقول لي اذا زوجته اختفى يعني طلعت من البيت راحت البيت اهلها خلينا نقول يوم كامل اختفت سافرت طلعت ما اعرف مو اختفت يوم كامل فشنو اول شيء ممكن يختفي بالبيت تلاحظ انه يعني اكو شيء ما موجود. وبنفس الحاله المراه اذا اختفى الرجل من البيت شنو اول شيء ممكن انه تلاحظين اختفائه عندنا. الو الو الو
1: الو مساء الخير.
0: اهلين سيف
1: تحياتي يا عبيد
0: ده تسمع سيف ده تسمع
1: لا اسمع
0: الحمد لله تمام شلونك سيف نصيل الراديو سيف نصيت لو تسمع لو تشوش علينا نصيل الراديو شوف شو صوتي لعلع بالبيت ها بالبيت حاطه بالصاله خلفتيه مو نحط صوتي لعلع هيجي
1: بس اوكي
0: هسه تمام شلونك سيوف ايش اخبارك
1: والله الحمد لله تحياتي لكل المستمعين اكيد
0: شنو اخبارك تمام
1: لا تمام
0: زين يلا
1: اكيد
0: انت بما انك ما متزوج انت ما متزوج فلا تحكي لا تلعب بهاي الساحه عرفها ما متزوج
1: يلا انطيني سؤال اخر
0: والدتك
1: الله يرحمه
0: والدك
1: الله يرحمه
0: عايشلون الله يرحمهم طبعا اكيد زين من عندكم بالبيت هو المسؤول يعني اللي شويه ماشي كلامه خلينا نقول
1: يعني النساء
0: النساء والرجال انطيني عادي
1: يعني انا عايش انا واخويا زوجته واولاد يعني
0: اوكي خلينا نقول اذا زوجة اخوك راحت من البيت يوم كامل شنو اول شيء يختفي
1: والله ما اعرف يعني الإجابة لا سلبي
0: ما أدري حتى يمك بعد كل من هذا ما لي علاقة حتى تقول عبير حجتنا ما لي علاقة
1: والله عبير
0: بما أنه زوجة أخوك هي بالبيت وعايشة وياكم فبالتالي هي مسؤولة عن البيت بالتالي هي اللي تدقق على الأشياء بالتالي هي اللي فاهمني شنو أول شيء ممكن أنه تلاحظه بالبيت يختفي إذا يعني زوجة أخوك راحت
1: شيء إيجابي يعني هي والأطفال يعني مثل هاي
0: خلينا نقول اللمة الصوت وكذا
1: الصوت شوية ويا الأطفال هاي السوالف يعني هاي أكثر شيء يعني الله تزعج الشخص يعني
0: هاي ما تفيدني إيجابي نجي على السلبي بلا زحمة عليك شنو هو؟
1: عبيد ما في شيء
0: كنا كثير بحيث حرص إي
1: أقول لك لا تسوي المشاكل على الجو
0: لا تخاف والله ما تسمع يلا دحكي قول لي يلا شنو الشيء؟
1: النكد
0: تحكي على مرت اخوك تقول نكدية؟
1: يعني مرات
0: يعني هي هم داري رجلها والداري حماها والداري اطفالها وتقول عليها نكدية؟
1: شوف يا عزيز ترى هاي وقحات ترى معروف عليك انت النساء النكد الهوية مالك انت ترى عامة مو خصص شخص عن شخص لا انت سبحان الله الله خالق عشان هذا النكد
0: لا زاد يعني الملح وقف بعينك لا المدارة وقفت بعينك لا غسل الهدوم وقف بعينك اكيد تغسل هدوم خطيه صار علي بعد شنو يعني مغسله دور يعني كبير هي لا اله الا الله سيف ايش يصير بالحاله
1: فقلت لك واقع حال شغله النكد موجوده عند كل النساء
0: زين
1: فاذا اختفت هاي الفتره النكد يروح
0: ماشي
1: اوكي
0: ومنو هي؟ خل اوجه لها رساله المرأة
1: والنوم انا بتدين الاسم الثلاثي
0: لا ام منو ما قلت اسمها انا قلت لك ام منو يعني ابنها الكبير شو اسمه بنتها ايش ما ادري
1: هو كل عاد هو انا سميت على اسمي
0: ام فوقاها هل قد ما تحبك المره مسميه ابنها على اسم عمه وتقول عليها نكديه لا اله الا الله بس شوف ايش يصير بالدنيا
1: ودا اقول لك انت اليوم شوفي خميس ونهايه اسبوع وتسوي مشاكل على الجو
0: لا بس انا قابل هذا الوجه يبكي بوجهي اوكي تحياتي لك، اكيد نورتنا سيف، انا كل شيء اشكرك.
1: حلو عليكم وخميسكم حلو
0: للجميع يا رب ان شاء الله. شكرا لك، باي باي. اتصال اخر. الو،
2: مساء الخير.
0: اهلا،
2: تحياتي للاستاذير، تحياتي مخرج قادر جميع.
0: شلونك محمد؟
2: خير الله يسلمك.
0: انت السؤال يتفرع الى فرعين.
2: منو محمد؟
0: انت السؤال لك يتفرع الى فرعين.
2: ليش يابا؟
0: هسه اقول لك ليش، لانه انت عايش ويا زوجتك اكيد موجوده ووالدتك.
2: نعم.
0: فالسؤال الاول، لو يعني الوالده طلعت من البيت يوم كامل، شنو اول شيء تلاحظ اختفائه؟
2: الامان.
0: زين، هذا الايجابي. السلبي، بسلبي اريد سلبي سلبي.
2: والله الامان.
0: اي اوكي افتهمنا. السلبي يعني الاشياء اللي دائما ما تسويها وتكون مغثه لكم مثلا. فهمنا الامان. هاي شنو ذاك يوم انت تحكي عليها تقول شو اسمه دزز بيا هوايه، تسخرني هوايه.
2: مثل السخره.
0: اي هو اريد فتشي تلاحظون من تغيب الوالده. سعوفني بعيده عن احنا نحب امنا والامان والحنان والكذا، وبدون هالبيت ما حلو وظلمه ووجودهم بالحياه ما فشي.
2: هاي
0: منتبهين من عندها. طيب
2: اكو مساله.
0: اي وهي
2: بس سوي شيء اذا ما تقول لي يا بتمونا شلون يعني؟
0: يعني اذا اختفت منها من البيت بالتالي تقدر تسوي الاشياء اللي انت حابها. من تقول لك ليش قولها لي انت يعني مو موجوده، فعندك عذرك وياك.
2: يعني تخيل ابسط مساله، حارمه انه اطبب عطر يعني النرجيله اللي بيت صار سنتين.
0: اي هاي من باب الصح
2: ما اقدر. من تصفر لي اخوتها اخاف راح جت باتي. يا بلا بات لا ما بات.
0: مويه تعرف شنو عندك، فحتى تقول لك يعني خلي قدام امر الواقع. لا اللي انت تقدر تجيب النرجيله ولا انت تقدر يعني هيك
2: تصير بالعشره خبره هات باكين. يا بخالك شلبي انا اشتغل هاي الفرصه من 10 ل 12 الوحده.
0: زين
2: كله سريع سريع.
0: زين هاي والدتك هسه فهمنا. والدتك مو حتى شويه الوقت. والدتك زوجتك اذا اختفت من البيت يوم كامل شنو انت شنو الموضوع؟
2: راح نفسيه.
0: شنو الراحة النفسية؟ تختفي يعني يعني
2: من يختفون؟
0: اي الراحة النفسية. سؤالي مو صعب.
2: عبور.
0: نعم.
2: عارف فهمت. من تختفي؟
0: اي من تروح هي، شنو الشيء اللي تحسه يختفي؟ اوكي راحتك النفسية يعني مو معناها معناها يختفي الاشياء اللي تضوجك فتحس بالراحة النفسية. معناها هي مزعجة بالنسبة لك.
2: النقل.
0: معناها هي مزعجة بالنسبة لك.
2: طبعا
0: وهاي صار لكم 15 سنه ما ادري 10 سنوات متزوجين. زين
2: لو 100 سنه
0: ومتحملتك انت انت محمد متحملتك.
2: لا هي 100 سنه هاي المساله ها تظل هاي يعني الصفه موجوده عند كل النسوان.
0: بس انت ما نحكي عنك محمد لا تدفع ويلي علي. اوكي محمد احنا مو خوش. يلا تمام محمد شكرا لك. باي باي. 100 هلا يا اخوان. عفوا النكد احكي صفه بالبيت. هسه افتهمنا النكد وهاي كلكم دائما تقولون عن النكد وانتم اكبر نكدين على فكره الظلم اكبر نكدين ومزاجيين وكل شيء. ما ادري ما ادري ما ادري شلونكم.

البنات. يلا عدنا بعد ما تواصلين بأجواءنا الحلوة وياكم واللي ما حد يقدر يخربها لو تموتون. فبعدنا وياكم متواصلين، ما لك علاقة، فبعدنا وياكم متواصلين أكيد ببرنامجنا، وبعدنا بسؤالي اللي يقول: لو اختفت المرأة من البيت يوم كامل، شنو أول شيء راح تحس بأنه اختفى؟ أبداً مو صعبة أبداً. هسه يجي واحد يقول أول شيء اختفى مثلا، إذا نجي على السلبيات طبعاً، ما هاي ساحتي وملعبي يعني، أكيد ما تعجبني الإيجابيات، مو بالضرورة تكون أكو يعني مشاعر جياشة، ما أريدها شكراً. نحكي عن السلبيات، فبالتالي ممكن واحد يجي يقول الصوت العالي، تتعارك ويا الجهال مثلا، هو شوف صوتها عالي ويا الجهال وكذا، وهاي واحد يقول المراقبة، تراقب. واحد يقول فرض الرأي، قاعدين تتابعون تلفزيون، هي اللي تتابع هاي المسلسل مثلا. هسه اعطيكم هيك امثله بسيطه بالحياة موجودة، عصبتوني ليش؟ شنو سببها؟ ليديت الدورة. اوكي، ارقامنا 0780211415 و0780211617. والآسيا ما أقول 14 يلا يا

0: يا ده بعدنا متواصلين اكيد وياكم ببرنامجنا وبعدنا باجواءنا. دكتور علي تحياتي لك عزيزي، يقول انه ممكن الايجابي شيء الوحيد من ارجع للبيت انه ما القى الاكل جاهز، هذا فقط الايجابي اللي موجود بحياه دكتور علي. يلا عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: عبير،
0: اهلا اهلا.
1: ثواني شخبارك؟
0: والله زينه.
1: اي زينه
0: عاد. اي من وين؟ والله زينه هم زينه.
1: اي شكرا فقار يا
0: ها فقار. شلونك فقار؟
1: شلونك العجيب؟
0: يلا فقار. فقار انت متزوج؟
1: اي متزوج.
0: وين فقار؟ يلا فقار احكي لي.
1: عبير تجن صدق لا تكذب علي؟
0: لا طبعا الصدق.
1: لا والله الكعبه هنا دينا وزين.
0: هاي افتهمنا. اوكي هاي من باب شنو؟ مو من باب محبته. من باب الاكل، غسل هدوم، ترتيب، هاي
1: اشياء.
0: ادري مصلحه ادري انتم مصلحتيين، نعرف ذلك. طيب غيرها؟
1: وغيرها لازمتني بالتليفون.
0: يعني شنو؟
1: ان الله
0: يعني قصدك اذا اختفت يوم انت ممكن انه يعني تطلع ابو استخدام التليفون مو؟ لأنه تظل أنت براحتك، بس بعدين قبل يوم طبعاً ثاني يوم أو قبل خلينا نقول قبل ما تنام مثلاً، أنت راح تنام الفجرية طبعاً سهران أكيد ماكو نوم، فراح يشتغل المسح يعني مسح حديث وسوالف مسح. فقار ماشي فقار، خميس مبارك فقار. تحياتي لك، كنا ورتنا لكل شيء. أشكر اتصالك. باي باي. هلا والله. اتصال آخر. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
2: الو عبير، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: كيفك وسام؟
2: والله بخير، انت بخير
0: ان شاء الله دائما تكون
2: بخير. نسمع صوتك ونصير ذهنين عيونك انت.
0: شكرا وسام.
2: الله يسلمك ويخليك.
0: اي وسام يلا احكي لي، قول لي.

0: اتهمت منكم انه
1: خلينا نقول على والدتك، والدتك موجوده، انت ما متزوج، عرف الزواج
0: مو خلين. انا ابو البيت خلينا نقول ترى يعني انا
1: اي ما لي علاقه بيك انت. دا اقول هسه لازم اسال اخوتك اذا اختفى وسام، هسه انت اخوتك او انت تحكي وياه يعني.
0: وانا اعرف شنو اللي يروح اذا اختفى انا ترى هم مرات.
1: لا لا شكرا ما اريد تحكي عن نفسك شكرا.
0: لا اذا الشيء السلبي ترى مو الايجابي.
1: اذا اختفت الوالده من البيت يوم كامل شنو اول شيء يختفي؟ اوكي الامان والحب فهمتها والله كنا نحب امهاتنا. نحكي على اشياء ممكن تكون في بعض الاحيان مزعجه خلال اليوم او مثلا بلشت او صار كذا هيك لازم هاي الحكاية. حد يقول لي ما زين. ما يقول الأم أو فن وكذا ماكو يلا احكي.
0: أول ما يختفي أكو كلمات دائما مثلا أخوك وين فلان ليش تأخر خابر يعني دائما تعليمات من يمها مثلا أخبار أو تعليم. هسه قبل لا أصعد وأشارك وياك قالت لكم قرايبكم عدة فد مناسبة مو تنسون تروحوا له فيعني هاي بصراحة ما أعرف فيها
1: ما تحسها يعني المنبه يعني
0: مصدر الأخبار مثلا
1: الجي بي اس
0: أها أم على أخواني يا فلان يوم ما يجي اليوم تأخر يوم شنو هاي الشغلات اللي مال أقارب أو شنو هي دائما تبلغنا
1: فهذا يعني مزعجة بالنسبة لك مثلا إذا تدق عليك الباب وإنت بالغرفة وتجي تقول لك أخوك وين فالضوج إنت يعني هو إيش مدرك إن أخوك وين مثلا هي
0: تقصدي تقول لي مثلا لو شوفه وين لو تخابره يعني
1: زين
0: اي لان مثل ما انا خابره اكيد ما يخاف مثل ما يعني اوكي هو يحترم والدتي بس ما يخاف انه مثل ما يعني خاف انه خاف تعارك وياه وهيك.
1: طيب اوكي فهمت
0: من هالباب.
1: زين واذا انت اختفيت يلا احكي عن نفسك.
0: انا اختفيت هم بصراحه يفرحون من اروح انا ليش يعني انا كلش فلان الماطور ليش مشغلينه المبرده ليش ما
1: يا عزا وسخام واصل هاي المرحله
0: شو اسوي؟
1: هاي بعدك ما متزوج عزا وسخام
0: يعني ترى يعني هو شيء صدق يعني
1: لك عيني اخطر سانتي. اخطر مرحله بالعمر هي من توصل لموضوعه الماطور طفي ان شاء الله اخطر حاله
0: انا شو اسوي انا ما اتعاجز انا في الطابق الثاني غرفتي اكمل هالطابق الثالث اشوف تانكي مليء مع بارف انا حاجة قاعد اشوف
1: اقول لك اللي يقول لك ظهور شيبه وظهور ما علاقه هي هاي المواضيع هاي المواضيع توصلت لمرحله زوا سالفه
0: انا انبه اكثر من امي بهاي المواضيع طيب بس ليش مشغول مع زيد تفرج لي المضل ليش فقه مثلا وما قيلها مثل ماي او مليان او هذا شارب يا محمد انا نسوي من انتبه هاي الشغله ثم يلغون او ينسون
1: طيب فهمتك دروش في المره روحي قمت
0: احنا عكس المناسبه هم ننظر ان هي ما موجوده وانا يبون دائما ما موجوده
1: طبعا انت
0: ثلاث ايام ثلاث ايام احيانا يمك من شيء موجود
1: اوكي تحتي لك
0: تمام تحتي لك تلوني مع
1: سلامه شكرا والله
2: بعد فعلا هلو يعني صفته هي الكلمه التي تاتي بعد اسم اخر إلى شكله وهيئته مثل محمد تلميذ ذكي الحال وصف يأتي بعد اسم يكون معرفا ليوضح هيئته بعد القيام بالفعل الفرق بينهما في التعريف وتنكير أولا الصفة إذا كان الموصوف نكرة ستأتي نكرة إذا كان الموصوف معرفة تأتي معرفة
1: عبها عبها أقول لك جبت عني غيك خبه من سلطاني يقول كيكة يقول كيكة مخرج زعل على سلطان متعاكين أنا ودز ها شنو سلطان شنو واحد شوية مدري شنو سلطان الله خلنا نختم ساعة دلشكو يلا
3: عني هاي
1: كعد عارق يهي مدري في يوم سيت الأمير
3: هاري يا شغلة هاي تحديرة
1: أنا أحب الأكشن بس الله شو أنك أمير شخبارك
3: تعبير جميلة شلونكم
1: شو أحوالك تمام عمار نعم موجود
3: القرآن فلاني أتيه وين متصل شعبوال هيدا على مين ما أعرف
1: نشكو
3: طبعاً عقب طبعاً مباشرة
1: ها عقلك على الفصل معتها هذا أي شوية عند القوارب
3: اي عارفين شوية بشوية والله خبرنا
1: طيب
3: والله عظيم
1: بدي ما اسمع سؤال
3: والله يعني جيت على نهاية هو قبل ما يجي هذا كان قبل مرة يطفيها
1: يعني اسمعني أولاً يعني بالنسبة لي البرنامج درس الشهر نعتبره المدرس حالي بها المدارس مال هذا قرايبي وهذا ابن عمي وهذا ابن مدير هذا اخو المدير تمشي عندي فبما انه انت سامع برنامج او سامع الحلقه انا سامع الحلقه انا عندي عقوبه وحضرتك راح تدخل بهذه العقوبه
3: يا سلام
1: بالتالي يا عزيزي توقف يم الصبوره
3: يم زين قصاص
1: وتنتظر على اتصال بما انه ما عندنا صبوره تنتظر على اتصال تسمع المستمع الثاني

0: حتى تعرف الموضوع عشان. ونرجع لك شوني
1: شغلة
0: يا ايه جديدة قوانين يا اخي شنو هي والله العظيم كافي بعد خوفا من المجتمع
1: ايه اوكي تبي ساعة اتعزلين بالثنتين
0: ايه اعزل
1: عشان دقائق وارجع عليك عليكم
0: ما لا لا انتظار اريدك لا اريدك تبقى هيش تسمعنا انت وبالتليفون لا
1: متمتهم عليك عمار راي سوالفه مو انت مستحيل
0: لا هاني لا هاني والله ما يدري عمار والله ما يدري فيلا عيني بلا زحمة عليك يا مصبورة استاذ امير والله استاذ عمار صعد لنا اتصال ثاني اذا متواجد نعم اشعر فعلك لا لا استاذ امير يلا من خصتك اتصال يلا الو
2: مساء الخير
0: مساء النور
2: شلونك يا حبيبي
0: هلا والله عزاد شلونك
2: تحياتي لاخونا الامير
0: شنو اخبار سامع الموضوع عزاد
2: اي سامع
0: ساعد امير قل له شنو الموضوع ساعد خطيه ما يخاف زميلك على زميلك
2: اخويا من تجي جدك ما تلقى المره
0: اي
2: شو تحب
0: من تختفي المره يوم كامل شنو ممكن اول شيء يختفي من البيت
2: تفقد
0: ايوه يلا احكي لنا انت قل لنا
2: انا اول ما اطق البيت او اقعد منه من هي ماكو ماكو زعرات اري الحبوب
0: يعني خلينا نقول يختفي يختفي وجع الراس
2: الله اكبر
0: لو هي قصدك انت الشكه هوايه ما افتهمت انا صراحه
2: والله هي متمارضه
0: ها متمارضه مريضة. فاذا بهذا اليوم انت لا تمر على الصيدليه
2: الله
0: ما عندك روح على الصيدليه ما تقرا شيء اسمه باراسيتول وبنادول وهاي السوالف بالطلبات
2: بلي.
0: اوكي فاهمتك طيب يعني ما تشوف الثعبان بحياتك اللي هو اللي مرسوم على الصيدليات
2: الف رحمه على والله حتى اكو صيدليه يمه مسوي لي تخفيضات والله العظيم على الحروب
0: طيب
2: يا امير الله يساعدك
0: هسه نرجع له خطيه خطيه هواي
2: سلامي للجميع
0: شكرا لك اكيد نورتنا عزات
2: حياتي مع السلامه الله وياك
0: رجع لي المعاقب امير
1: شنو عرفوا ان صديق تحكين تشاقين
0: شنو شنو والله يا الله
1: شنو اي والله
0: درس لو مو درس وين قاعدين احنا
1: احكي الصدق لو اكذب
0: لا الصدق تفضل
1: والقران احكي الصدق
0: بس مجاملات وتحلي يومك براسي عوفة
1: لا لا ما اجامل احكي الصدق الله فوقاي
0: دعت
1: بنتي
0: ايه؟
1: اغلى شيء اموت عليها وحتى كلام انه مو بويب طبعا اذا اقولها امشي وديك لاهلك تشك بيه قبل وظل تلزق بالبيت فهاي ان شاء الله شريتها بس قبل اول ما تزوجت اقول تروحين لاهلك انا ما عندي شيء بس نطلع انا اطلع براحه مثل ما هي بيتها المأمن اطلع ما اطب للبيت بكيف
0: فهمتك صحيح زين
1: فهاي الشغله الاولى لغيتها ما اقولها امشي اوديك لاهلك الا هي تقول وديني
0: زين
1: زين فانا ما اقولها يلا امشي بسرعه اقولها ايش عندك شويه اقولها هاي هي شو تصير روح تصير عزيزه للممنون
0: اوكي
1: والقرآن بدون مبالغة
0: طبعاً هاي اكتشفتها بعد كم سنة من الزواج بلا زحمة هاي مو بسهولة
1: كم سنة وقت متزوج
0: ورا سنة خلينا نقول
1: تقريباً إيه والله سنة سنة ونص
0: زين أوكي.
1: أنا يومي أطلع الشغل هيك ب 12 مرات بالوحدة هيك حسب فإذا هي موجودة بالبيت أقل تليفون يجيني بالعشرة بالدعش قبل أطب أغسل وأبدل وأطلع
0: زين
1: قبل قبل زين بيوم اللي ما موجوده ببيت اهلها
0: تبقى قاعد
1: والله العظيم انام نوم عميق حتى هي تعرف اقعد الساعه بالاربعة عندي شغل عندي عمل كله عوفه وظل نايم
0: شنو قصدك يعني هي النويز بالبيت المزعجه بالبيت
1: بالضبط شلون عمار كامل يعني تحتاجيها غصبا ما عليك بس هي مؤذيه
0: على سبع التاكيد بالضبط طيب
1: امانه الله يعني هسه استاذ عمار كامل احنا ما نقدر بليه بس هو يؤذي شلون ما تدري تباعي هو فقير وقاعد ورا بالجام خانه مرتب ولطيف
0: جام خانه انت شوفوا من احنا من افته انت تعزلين جام خانه لا لا لا هيبه اقول لك هيبه الاذاعه وهيبه الاعلام شنو الموضوع ما نفتهم بالذات يبكي ده يلطم
1: هو درس شاغر تسوي لي حركات وهجمات مش تنسينه درس شاغر
0: يلا يلا يا المعاقب يلا اليوم روح قولها لوالدتك ولوالدك وزوجتك انه اليوم تعاقبت تمام
1: ها هي لا اقولها ولا تقول لي هسه هماتي تعال اشرح لها وهاي فخليها نايمه وانا مرتاح بالشغل
0: طيب يا امير نورتني شكرا لك باي باي

0: pop, pop, pay the light, pop, pop, pop, pay the light, pop. يلا متواصلين بعدنا وياكم بأجوانا الحلوة بأصواتكم، أكيد مو بالفواصل بدنا نسمعها، بالأصوات الحلوة بدنا نسمعها فقط من قبل المستمعين فقط. يلا أنا لا تشذب. ألو
1: ألو
0: عمي غرقان. ألو
1: آني آني
0: هلا أبو عبد الله مو؟
1: اي ما
0: شلونك ابو عبد الله شخبارك؟
1: هلا هلا هلا مفيد طيبة
0: ابو عبد الله يبارك لي.
1: مبروك مبروك مبروك
0: بعد عشو. بعد يوم اخلص من الشهر السابع وجماعة السرطان يمه.
1: اي والله هو انا مرض اخلص
0: يمه مو شهر سابع.
1: اقول اقول شي غيرون الشهر
0: يعني شي خلي
1: هسه دا اروح للنفوس
0: غيرون شهر لا ترى هو راح اقول له باكر اخر يوم خلاص خلصنا خلصنا من الشهر السابع
1: راح تجيك اجازه
0: يعني تخيل انتم بنهايه الشهر السابع اوفي بس بعد قد خير يعني يعني بس انه خلص السابع عن الاوف مالتي تخيلوا يعني
1: الله اكبر
0: طيب يلا احكي لي ابو عبد الله لو اختفت ام عبد الله من البيت يوم كامل بكل كل فرامل بكل كل صراحه
1: شوفي شنو اللي اختفت جبتيها من النهايه
0: اي والله
1: المراه المراه عماد البيت يعني يوقع البيت
0: منتهم من عندها لانه انتو يعني من باب المصلحة يعني
1: لا لا والله مو مصلحة
0: يصير البيت هوسة
1: يعني كلش كلش لا لا كلش كلش يعني مو بس هاي لا الرجل 100% يحتاج المرأة
0: اكيد طبعا
1: يعني طبعا يعني اولا البنات يعني البيت البيت
0: اقول لك صراحة لا تزعلون من عندك يا رجال انتم ما عندكم هذا الخلق الطويل الى التعامل مع الاطفال ما عندكم يعني انتم ممكن انه تصرفون عليهم اي ممكن انه احتياجاتهم توفروها بس عندك هذا الخلق بالتربية لا ما عندكم هذا الخلق الشغلة.
1: انا عندي بنات كبار بس خلنا نقول الشغلة
0: طيب.
1: والله العظيم مو كمصلحة بس قلت لك هي ضوء مال البيت بين حقيقة يعني هي عشرة 27 سنة
0: لا مو هاي نهاية ما أقدر أخربهاني هسا أقول لك لا أحكي لي السلبية
1: لا تخربين اليوم خميس
0: لا لا ما ترها 27 سنة أخربها هسا أنا بخمس دقائق ما أدري
1: لا بس سؤال ست بس قول لي أستاذ عمار تحياتي له قول هاي الأغنية شو اسمها هاي إذا طلع على اليوتيوب اطلعها هسه
0: طلعتها هسه اللي ما ادري شنو لا هي دي جي لا هي اغنيه هسه احزن افرح عليها ما ادري
1: حتى طبع علق علي اقول الساعه السوداء حطيتها مين جبت الاغنيه
0: هاي هو ابداعاته عيني ابداعاته طيب انا كلش اشكرك ابو عبودي
1: مبدع استاذ عمار
0: هلا
1: هلا
0: شكرا ابو عبودي تحياتي لك قلبي ميت هلا
1: الله يحفظك الله يحفظك يحفظك شوي الله يحفظك.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم، بعدنا بأجوانا الحلوة بيكم، وعدنا اتصال جديد. مرحبا. ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا وسهلا. الله يسلمك. الحمد لله.
1: وياك الإعلامي محمد الحلفي.
0: من وياي؟
1: الإعلامي محمد الحلفي.
0: أهلا وسهلا، حياك، نورتنا.
1: الله يسلمك.
0: زميل عمل يعني، أهلا وسهلا.
1: أي.
0: هلا. طيب يلا احكي لنا، قول لنا اول شيء، انت متزوج؟
1: اي متزوج من 10 سنين.
0: يلا 10 سنين يعني بها مجال، مو 27 سنه ما اقدر اخرب، 10 سنين بها مجال شوي ادخل كشيء.
1: لا لا مستحيل.
0: طيب يلا قول لي شنو اول شيء ممكن انه تلاحظه باختفاء الزوجه من البيت يوم كامل؟
1: كل شيء
0: يعني، اعطيني شيء ممكن
1: يعني من باب المصلحه اللي كنت تحكين بها قبل شويه. ما احتاج شيء يعني، انا اعرف اسوي كل شيء.
0: حلو، اوكي.
1: بس يعني مثلا اذا راحت اهلها انا اتصل عليها وانا اللي اطرح عليها انه راح امر لك اليوم، خلينا نطلع نتفرج فيلم، يعني سبب فراغ.
0: ما فهمتك، يعني قصدك انه هي من تروح للبيت انت من تروح سوري لاهلها، انت اللي تتصل بها وتريد ترجعها مثلا او تشوفها خلال هذا اليوم، حتى لو كانت هي ما راح ترجع وياك للبيت.
1: بالضبط، او حتى لو بس اسمع اخبارها شنو الموضوع.
0: طيب اوكي حلو، يعني بالهذه خلينا نقول انه ما يختفي فد اشياء سلبيه، لا تختفي الاشياء الايجابيه.
1: لا لا
0: اللي
1: لا
0: موجوده
1: لا
0: بحياتك.
1: لا بالعكس الايجابيه.
0: طيب انا جدا شاكره اتصالك، نورتني، سعيده جدا. شكرا. عيوني انت. باي باي. هلا والله.
2: مره خليهم محطه وانت سافر، انت والدخان وصبرك والمطر، ادري بيك تريد تبكي تبكي وحدك، انا ساكت بس حلفك يا قلب يا كبير لا ينخطف لونك لو شفتهم، سلم بسرعة ولو أن جدوك تعرف واحد يقص التذاكر قلهم الشباك قص لكم شهر.

0: حبيت اعطيك لايك على هذا الميكس الجميل. اكيد انت ما مسوي بس مو يعني اختاريته. بس هي هاي ضغطة الزر كافية. يلا عدنا الو. ضغطة الماوس كافية. الو.
1: الو والله يساعدك.
0: اهلا من اليومكم. شلونك؟ شو اخبارك؟
1: عافيتك
0: يا رب بخير.
1: عمار كامل شلونه؟ عمار كامل
0: زين. عمار شبي كل زين عمار.
1: ما انا سمعت خبر بانه من جماعه عدنان الجميلي.

0: شو اسمه عمار كامل؟
1: ايه آه الخبر الخبر جاني من كندا.
0: ايه
1: ودزوا له الصور قاعدين هو وياه شلون قاعده حلوه. قلت له عمي والله ما انا رجال فقير قاعد بالمان ما ادري بالدنيا قاعد ما لك دخل اشوف هذا فقير هذا كله سلسله براسه
0: زين.
1: ايه
0: زين
1: فبعد ما بس حبيت نسلم عليه تقول لي شلونك صحتك عافيتك.
0: والله الحمد لله نعيم. انت شلونك؟ الام والاولاد ان شاء الله بخير.
1: والله ام الاولاد الحمد لله والشكر يعني قلت لك خبرت الجرعه الثانيه يعني شويه صحتها شويه تدهورت يعني ورا الجرعه الثانيه بس هسه شويه الحمد لله نعمه فضيله.
0: طيب زين نعيم رقم زين راح الرجال ما سمعت لها وياي. ها نعيم شخبارك؟ كبرت شخبارة ثانية.
2: ليش هيك؟ نجيب لك عودة هسه ونعني على ضلوعك؟
0: بس هاي سهلة
2: اللي شعر فلس شعرك وكفشها؟
0: هاي سهلة.
1: هو منين شعر عمار؟ منين شعر؟ هن شعرتين واقفات ويوميا ماخذين يمنى لو يسرى. هاي انتهت.
0: هاي اكو واحد اخذ قدلته صفح تدرون ليش؟ كان عنده سالفة وياه.
1: انا نفس الشيء.
0: طيب يلا نعيم قل لي اذا زوجتك اختفت من البيت يوم كامل شنو اول شيء ممكن تلاحظه اختفى؟
1: يوم عندي عيد وسعيد.
0: يوم انتوا لاحظتوا سرعة الإجابة؟ يعني
1: لا والله
0: سرعة الإجابة ايه؟
1: لا لا لا يعني هي المرة تعرفين هي الكل بالكل بالبيت يعني
0: أوكي.
1: مثل ما قبل المتصل يعني انا اتسوق وانا كنت اسافر قطار عدل كان يخلص
0: ايه
1: هذا القطار كله معبى غاز ومدينه كلها العراق بعد يسرقون
0: شنو؟ شنو؟ شنو؟ اسمع قطار تعبى كله غاز جاي بالعراق انت تدري شكو هنا عمي غاز ماكو غاز ماكو
1: من هاي هذا هو
0: هسه رايحين والغاز اموره مو تمام والكهرباء امورها مو تمام وتجاين
1: الله يسعد الله يساعدكم بعدين
0: لا الحمد لله الحمد لله
1: والله العظيم بالقران الله يساعدكم والله جاي اشوف معاناتكم جاي اشوف كل مكان يعني الله يعينكم انا اي والله العظيم والله مو شقه يعني صراحه يعني هو متأذين انتم خاصه العراق كلش متأذي يعني
0: ايش بك احنا تاقلمنا يعني تاقلمنا عمي لهسه نروح لغير دوله مثل هاي مالتكم انتم الدول هاي ماكو البارد 24 ساعه نتفطر نتجمد
1: لا والله مو شغله هسه احنا عوفنا من السياسه عمي والله العظيم بالقران يعني بلد بخيرات الله كله يعني ماكو كهرباء
0: اي والله هاي اليوم دابا انا هسه ما اعرف عمار شافهم او ما شافهم شفتهم ذني التريلات الكبار كلش شلون واقفين سرت يمكن انت مو على طريقك انا على طريقي فكل استراد كبير وطويل جدا ويعني الشارع كلش وضعه مو تمام بسبب انه غاز ماكو يعني هي مشكله هاي الازمات اللي تصير في بعض الاحيان تخلق اعتذر من كل المواطنين بس تخلق من قبل المواطن قبل الحكومه يسويها ازمه هو قوه بسرعه ماكو المهم نعيم عفنا من هاي السالفه هسه انت قلت لي انه هي الروح والريه وضوء البيت وهاي السوالف
1: طبعا لا هو طبعا
0: طبعا اكيد اكيد اكيد يا اخوان اكيد
1: لا لا اكيد طبعا هي المره يعني أنا
0: بس شنو اول شيء ممكن تلاحظه اختفى من الاشياء السلبيه هسه اكيد اكو هاي يعني مو كل شخص كامل
1: المسواك
0: يعني شنو اختفى انه ماكو مسج وجيب لنا هيك وجيب لنا هيك قصدك
1: هاي اول ثلاث ايام لما تبي المستشفى اربعة وخميس وجمعة بالقران ما مر لا محل اللي يدين ولا الكوفلاند ولا بالقران
0: هي المشكلة تصير تعويد على فكرة يعني زوجي هماتين نفس الحالة ندزله مثلا
1: وتلبي سوق الجمعة
0: اي ادزله يعني حالي حال اي مره فادزله هماتين انه جيب لنا هيك وجيب لنا هيك جيب لنا هيك ففي بعض الاحيان مثلا من اكون مسافره او يم اهلي او مو موجوده بالبيت من اخابر اقول له توني يقول بالاسواق اقول له زين ايش عندك انا ما دزيت لك فيقول هاي بعد تعودت لازم اجي ازورهم واطلع حتى لو ما اشتري شيء فاهم
1: والله محل هذا المحل الليدر الالماني والله عرفني البنات التركيات قلت لي اقول لك انت وين تودي المسواك كنت وين تجي تتسوق
0: طيب اوكي نعيم انا كلش اشكر اتصالك نورتني اتمنى لك يوم كله خير يا رب وشكرا
1: الله ينور عليك
0: شكرا عيوني بيبو
2: طب الكاميرا
0: في والله النكته حلوه ما حلوه النكته الحكي ثاني والله حلوه ثاني هسه احكي لكم ليش نكته ثانيه والله وتضحك ما ادري مجامله جامني ما جامني تضحك. يلا اكو نمر دخلوه للسجن ليش؟ لان تايجر مخدرات. عموما مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم. بس علي يعني يعني عجبتك صدق لو هيك يا عبالي. اوكي مستمعين وصلنا لختام حلقتنا اليوم. كان سؤالي اذا الزوج او الزوجه يختفون يوم كامل من البيت شنو اول شيء ممكن تلاحظ اختفائه؟ فيمكن اول شيء راح نفتقده مو الشخص نفسه، نفتقد صوته، تعليقاته، سوالفه اليوميه، لان مرات والله مو مرات دائما ما نحس بقيمه وجود الاشخاص الا لما يغيبون عن روتيننا اليومي. بالتالي عمار بالتالي اكو ناس سمعناهم قالوا بانه اني افتقد الزوجة من تكون خارج البيت، واكو ناس لا قالوا اول شيء ممكن الاحظه هو هدوء البيت. بعيدا عن المزح اللي صار وكل هذه الاشياء، وجود شريك الحياة يصنع تفاصيل صغيرة نتعود عليها كل يوم، ولما تغيب هاي التفاصيل نكتشف بانه احنا او شقد كانت تصنع لنا فرق بحياتنا. انا متأكدة بانه هو ممكن يكون منزعج من بعض التفاصيل اللي تصير بالبيت، لكن لما تغيب هسه يوم انا اعطيتكم يوم يمكن يوم يعدي، بس لما يكون اختفاء كثير يمكن راح تلاحظون كلش هواية بانه انتم مشتاقين لهذه التفاصيل اللي انتم اصلا كنتوا تشكون من عدها. بالتوالي
3: بعدنا ما بدينا.
0: عموما يمكن سؤال كان للضحك، بس الجواب يكشف انه اكثر شيء نقدره بالطرف الثاني، لان مو كل الاشياء تنقاس بالكلام. مرات وجود الشخص بحد ذاته هو اصلا يصنع فرق كبير بيومنا. شكرا لكل اللي تابعونا اليوم، اتمنى لكم يوم حلو لطيف.
4: عبير عبير عبير
0: غثيث
4: غثيث
0: عمار كامل غثيث. شكرا لكل اللي تابعونا، اتمنى لكم يوم حلو، ان شاء الله نلتقي وياكم على الاسبوع القادم باذن الله. باي باي.

0: القهر شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيدة فهم. أهلا بكم. الزيدي يوجه بتكريم عوائل شهداء الحج الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. رئيس مجلس النواب ندعو القائد العام لاتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراق وسيادته. الإعلام الأمني للزائرين القادمين من بغداد إلى كربلاء: استخدموا عجلات النقل الجماعية. النزاهة تطيح بشبكة فساد كبرى في بلديات الديوانية وتضبط عجلات فارية ومبالغ مالية. مرور أربيل غلق طريق أربيل كركوك بسبب اندلاع حريق المستودعات. ضبط حاويتين معدتين للتهريب في منفذ ميناء قصر الشمالية. مجلس الأمن الوطني يؤكد المضي بتنفيذ اتفاق انسحاب التحالف الدولي في نهاية أيلول المقبل. الحرس الثوري: تراجع ناقلتي نفط جنوب هرمز واحتراق إحداهما. باكستان: المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة. اليابان تعلن مصرع 28 شخصا جراء زلزال كوما موتو. طقس العراق: ذيقاب تسجل نصف درجة الغليان وأغلب المحافظات تقترب منها يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشوا يعني.
7: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هذا جبت منين ما حد يشبه وصافك قلبي جاك قلبي جان ميت جان عاش بلحظة الشاك

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: الرشيد اف ام 24 ساعه 24 ساعه

الزيدي يوجه بتكريم عوائل شهداء الحج الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. الإعلام الأمني للزائرين القادمين من بغداد إلى كربلاء استخدموا عجلات النقل الجماعية. الحرس الثوري تراجع ناقلتي نفط جنوب هرمز واحتراق إحداهما. أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي زيارة إلى مقر هيئة الحج الشعبية، حيث التقى رئيس الهيئة وعددا من القيادات والمسؤولين الأمنيين فيها. واستمع الزيدي بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصل بشأن الاعتداءات التي تعرض لها العراق والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من منتسبي هيئة الحج الشعبي في عدد من المحافظات، كما وجه بتكريم عوائل الشهداء وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان علاجهم بما في ذلك نقلهم إلى خارج العراق إذا اقتضت حالتهم الصحية ذلك. قال رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي في بيان أن الاعتداء الذي استهدف مواقع تابعة للقوات الأمنية العراقية وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى يمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة العراق ومساسا بأمنه واستقراره وتجاوزا على مؤسسات الدولة الأمنية التي تؤدي واجباتها في حماية الوطن والدفاع عنه، فيما دعا القائد العام للقوات المسلحة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف واتخاذ الإجراء اللازمة لحفظ سيادة العراق ومحاسبة المتورطين. دعت خلية الإعلام الأمني في بيان الزائرين القادمين من بغداد إلى كربلاء المقدسة لاستخدام عجلات النقل الجماعية، وفي حال استخدام عجلات الصالون ننصح باتخاذ طريق اللطيفية القامشلي جسر الفاضلية جرف النصر، مبينا أنه طريق مناسب لحركة العجلات ولا يتعارض مع سير الزائرين على الأقدام. قال المتحدث باسم مديرية مرور أربيل العقيد هيمن محمد أمين إن حريقا كبيرا اندلع في أحد المخازن والمستودعات الواقعة على طريق كركوك أربيل، ولأجل الحفاظ على سلامة المواطنين والسواق والسيارات المارة في الشارع الرئيسي تم غلق طريق أربيل كركوك الرئيسي وتحديد طريق بديل له. أخيرا أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط غيرتا مسارهما وعادتا أدراجهما في المنطقة الجنوبية من مضيق هرمز بعد اندلاع حريق في إحداهما، متهما الولايات المتحدة بالوقوف وراء تحركات وصفها بأنها غير آمنة في الممر المائي الاستراتيجي. وأكد في بيان أن مضيق هرمز يقع تحت سيطرة القوات الإيرانية، كما توعد بالرد على ما وصفه بالاعتداء، محذرا الدول التي قال إنها تقدم دعما للمعتدي من أنها قد تواجه ردا قاسيا إذا استمرت في هذا النهج. ختام هذه النشرة هذا تذكير بعنوانها. الزيدي يوجه بتكريم عوائل شهداء الحج الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. الإعلام الأمني للزائرين القادمين من بغداد إلى كربلاء استخدموا عجلات النقل الجماعية. الحرس الثوري تراجع ناقلتي نفط جنوب هرمز واحتراق إحداهما. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805 500 600.

0: أو على البريد الإلكتروني info@.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: يحفظك.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم. نسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يكونون ويانا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا، وأتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع رائعة وجميلة بما أن اليوم خميس، فإن شاء الله تكون أموركم طيبة ولطيفة. وخلينا نبلش حلقة اليوم. أكو سالفة دائما تصير من واحد يقول لك خميس تفكر بسالفة، أكو ناس تقول لك أنا مثلا الخميس أفكر أنه باكر جمعة أروح أنام، واحد يقول لك اليوم الثلاثاء وطلعة، واحد يقول لك أوكي بما أنه هي خميس فمعناها نهاية أسبوع وإحنا بنهاية شهر ممكن راتب، أكو واحد مثلا يقول لك أنا خميس أصلح السيارة، واحد يقول لك أنا خميس أروح أشوف مثلا قرايبي. كل واحد تيجي فكرة في باله لما نوصل إلى يوم الخميس، أو ممكن واحد مثلا يقول لك خميس خلص هذا الأسبوع اللي هو كان عبارة عن مثلا بس مثلا إخفاقات بالعمل، مثلا مشاكل سالفة، أو مثلا واحد يقول لك لا هذا الخميس كان خميس روعة فخلينا نقفله فشي إيجابي. كل واحد تيجي في باله فكرة إلى أنه من نقول له اليوم خميس، وأكو واحد يقول لك لا والله خميس جمعة نفس الشيء. هذا طبعا اللي كلش متشائم من الحياة. فلذلك لما أجي أقول لك أنا وأسألكم اليوم شنو يعني إلك خميس؟ يعني من يجي يوم الخميس شنو يجي ببالك؟ مش يعني إلك، من يجي يوم الخميس شنو يجي ببالك؟ أرقام الهواتف 0780211115 وعلى 0780211617، وأيضا على 0720 أو واتساب 0720 01411115.

يعني بصراحة أول وحدة مال أميرة حلوة، إنه مرات مثلاً من يقول لك أنا اليوم خميس شنو يجي ممكن ببالك، هواية من الأفكار اللي تيجي ممكن عند الإنسان إنه ممكن بباله، مثلاً أك واحد اللي مثلاً اليوم تلقاه عنده موعد جميل ويا شخص لطيف، ممكن هذا الموعد لأول مرة، ممكن هذا موعد يعني يقدم أشياء جميلة، ممكن أحد ميلاده، ممكن أحد مثلاً اليوم عرسه، عرسه ما سالين صفر، فبالتالي بس ممكن مثلاً أكو إيش تفاصيل، أكو أشياء تصير عندك أنت كشخص إلى أنه هناك شيء يخصك هو أما جميل أو غير جميل، ما ماكو ربط يعني ماكو حل وسط، بس أنت من أقول لك أنا اليوم خميس أو من أنت تفكر هسه من قتان اليوم خميس شنو ممكن يجي ببالك على الواتساب تقدرون شاركون ويانا، طبعا الارقام دائما اقولها انا موجوده عندكم بالسياره تقدرون تتابعوها، ف ممكن تشاركونا على 072 على الواتساب 072 0011 4115، وبما انه اليوم ايضا خميس فاكو شخص جدا يعني جدا مختلف وعزيز علي، فممكن اقول لك كل عام وانت بألف خير ان شاء الله يا رب دائما اشياء جميله مثل ما تتمنى، هيك يعني أنا أحس لازم الإنسان دائما يأخذ أشياء مثل ما يتمنى، فبالتالي قلت لكم شنو يجي بالك من أقول لك اليوم خميس.

أكو مثلا مرات واحد يجي مثلا سالفة لأن اليوم خميس مثلا ما عنده فلوس، أو مثلا واحد ممكن تجي يوم الخميس يقول لك أنا مثلا راد لي مثلا مسواك أو سالفة. هواي تجي ترى بمناسبة أفكار عندكم، من أقول لك شنو معنى خميس أو شنو يمثل لك الخميس أو شنو يجي ببالك من أقول لك أنا اليوم خميس. فهواي أكو أشياء وتفاصيل أنه ممكن تصير وياك في موضوعة اليوم خميس. ممكن مثلا نسوي جزء تصوير يوم خميس حسب الظروف، بعد هي كل من واحد عليه يعني بالأشياء اللي هو يشوف أنه يوم خميس لازم مثلا أكو بيهم ينزلوا مثلا بوستات، ينزلون أشياء، شوف حسب اللي أنت يجيب بالك. فإذا بالتالي أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-01-11-115 و07-8-01-11-117 وعلى الواتساب 07-0-11-11-115.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: الو
0: نعم
1: السلام عليكم.
0: يا هلا
1: شلونك حبيبي الشاب؟
0: الله يخليك يسلمك.
1: وهلا بالخميس.
0: هلا حلو منو جاي؟
1: اي والله وسام الجنابي.
0: اهلا يا وسام
1: الله يحفظك.
0: شنو مثلا اقول لك خميس شي يجي ببالك انت؟
1: والله كل شيء يجي ببالي.
0: يعني مثلا اليوم خميس شنو يجي ببالك يعني ما تقول خميس اليوم؟
1: يعني شكو خامة تجي ببالي.
0: اه حلو ممتاز ما شاء الله عليك زين.
1: اي والله
0: اي زين.
1: شكو خامة شكو طربقة بيوم الخميس.
0: ايش معنى بس الخميس؟
1: اه مو صادف ثاني يوم جمعة. ايوه نظل نايمين للوحدة للثنتية الظهر مرات للثاني يوم نظل كله نايمين.
0: ادري شنو السبات خامة سبات
1: مر عن قبل الليل كله تخامة وطربقة.
0: ايه ما هي حسب الليلة بعد وكل واحد ترتيبه.
1: ايه لا يعني ايش سموه الخميس؟ خميس على جمعة سموه خميس على حد على سبت.
0: لا ما هي خميس على جمعة.
1: ايه سموه خميس على جمعة حتى واحد ياخذ راحته.
0: ايه والله جد شكلك الحين راح تاخذ راحتك والله اليوم.
1: انا من هسه ما اخذ راحتي من هسه طلعت ما اخذ راحتي.
0: لا من هسه طلعت اسوق راحتي حتى اخذ راحتي.
1: والله وديت المره يم اهلها.
0: الله باوي
1: وخليت جهالي بالبيت قلت لهم تجي باركم على البيت.
0: مبيت النيه انت؟
1: لا انا اتاخر. ها
0: مبيت النيه اقول لك
1: ما اسمعك.
0: مبيت النيه مبيت النيه على الموضوع.
1: لا مبيت كل خميس مبيت كل خميس.
0: ما شاء الله عليك ملتزم ما شاء الله.
1: من البارحة وقت للمرة قلت له وين تبي الحين بارحة؟
0: أيه وين عاش بيش؟
1: والله جالس والله أريد أروح تريد تجي بيت أخوي يعني هي حتى يظلني قصن هي و
0: هي ومرتها عليكم أنت وأخوك؟
1: أيه
0: أي زين ممتاز حلو حلو بيناتكم مو مشكلة. أي حلوة
1: احنا متعودين هاي قد يقصر منها البعض
0: ما يضر ما يضر. أمشي النتيجة
1: نروح نتونى ونطرب ويقولوا والله كريم
0: وهن براحة نخليه ايش عليهن؟
1: لا لا هن نخليه بس قاعدات بالبيت وساكتات وانا خلاص طربوا.
0: اي هي ها هي طيب أيه حلو والله اوكي العظيم. موفقين ان شاء الله اخي تحياتي لك شكرا على بيك مع السلامة باي باي. هلا ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: استاذ سلطان شلونك؟
0: حبيبي يحفظك يسلمك من وياي
2: ابو عبد الله وياك.
0: هلا ابو عبد الله
2: شلونك استاذ سلطان؟
0: الله يخليك يسلمك. شي يجيب بالك ابو عبد الله ما يقول له خميس؟
2: والله كل خميس

0: خطيه. شوف عائلتك.
1: ايوه والله صدق والله. أيوة انت بس قد متى شلون الحياه الزوجيه عندك؟
0: مو يم يا حجي، انتوا على موتكم، انتوا ماشي عليك. كل من عليه بروحه رجاءً، بليز ارجوك ارجوك ابو عبد الله، كل من عليه بروحه اخي.
1: الله يحفظك،
0: الله يخليك،
1: الله يحفظك يا استاذ سلطان،
0: الله يسلمك.
1: والله طيب طيب، انت والاستاذ عمار والجميع الكادر
0: ذهب، انت الذهب،
1: احبكم والله، احبكم
0: والله، احنا من حبك. الله يوفقك ان شاء الله يا رب، والله يحفظ لك ان شاء الله، وشوفن بنياتك الجميلات ان شاء الله باحلى اجمل الاماكن.
1: الله يحفظك
0: حبيبي، تحياتي لك يا ورد،
1: يعطيك الصحه والعافيه.
0: الله يحفظك حبيبي ابو عبد الله، هلا بك، مع السلامه. تاج راسي.

0: ارقام الهواتف للمشاركه ويانا هسه زين لحد الان اموركم طيبه بالسوالف يعني مو بسوالف بس اقصد بالخميس وعقب مرتبين طلع بالله مبيتين النية صدق ارائكم او شنو اللي يجي بالكم من واحد يقول لكم اليوم خميس 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5 و 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 بامكانكم الاتصال ويانا على الواتساب على 0 7 2 0 1 1 4 1 1 5 اعتقد الاتصالات اليوم حتكون على الواتساب وباي العالم كله جاتحة لا رواتب الموظفين مطين ولا الدنيا ماكو رواتب ما اعرف هو اكو رواتب بس الحقيقة ما ادري شوية متأخرين جماعة مليان يقول لك ما عدنا الجمل اذا يعدوهن بعدهم لحد الان المهم فخلينا ننتظر احنا همين وياكم ايش قلب الشهر اليوم احنا 30 يعني لازم العالم مستلمة بسوي شوية ما بقول لك هسه كل مرة اسألكم انا يوم 30 وتطلعون وخميس وتصرفون وهذا لا اسلمكم ايش وقت بالعطله تنزل يوم الاثنين اعلنوا اثنين وثلاثه عطله فينطيكم اياها حتى خلاص قاعدين شوارع فارغه الناس بالزياره تستلمون رواتبكم وتقعدون لا تصرفون والله لو يوفرون لنا شويه احسن ناخذ ويانا اتصال الو
1: الو
0: الو
1: ابو سلاطين شلونك
0: هلا
1: شلون صحاك
0: من جاي
1: محمد بغداد
0: شلونك محمد
1: والله الحمد لله ماشي الحال
0: محمد خميس شو يجي ببالك
1: يعني هو مبدئيا السينما انا متعلم على جدول السينما انه من يتغير يبدي هو يبدي من يوم الخميس
0: اي
1: فيوم الخميس مخصص انه السينما انه اي شيء ينزل جديد انه اواكب يوم يعني كل خميس اي شيء جديد صراحه اتفرج
0: والله حلو انت ومنو
1: انا وزوجتي
0: انت وزوجتك تروحون
1: نعم. احنا متعلمين يعني شلون يعني هذا المود مالتنا يعني هذا تعلمنا على هذا
0: هي تحب يعني تروحون سينما
1: احنا هي متعلمين على السينما يعني من زمان
0: منو
1: دائما الفيلم حسب اللي هو الجدول ينزل مثلا سبايدر مان هسه نازل بالجديد
0: اي جديد
1: احنا عندنا ارتباطات بالشغل انه احنا
0: التزام
1: فنحجز قبلها على جدول الخميس
0: اوكي
1: ينزل جدول الخميس نرتب وضعنا
0: اوكي ها بس ساعة تنطلقون نعم. يا دور تروحون
1: يعني بالعشرة ونص 11
0: حلو
1: يعني على راحتنا
0: يعني كانما فيلم السهرة
1: اي يعني تكون حتى السينما مو هو يعني على راحتنا ما يعني ماكو ناس هوايه عكس الاوقات الذروه اللي هي تكون
0: 7 العصر
1: بالضبط وايام الاثنين كذلك هم يكون اوقات الذروه
0: ضغط صحيح اي
1: اي فهاي ونستنا يوم الخميس
0: من ياكل اكثر بالسينما الصدق
1: يعني احنا اكثر شيء نوع والله انا صراحه
0: زين
1: اي نعم استاذ سلطان
0: الله يحفظكم يعني اذا بالتالي انتم هذا عندكم ثابت

0: ثبت من يقول لك خميس معناها انه لازم سينما نلقى فيلم.
1: الا اذا كان اللهم الجدول ما يساعد، الفيلم ما يساعد فنغير المود.
0: ها صدق اذا الفيلم مثلا ماكو شفتوه او انه مثلا
1: لا نزله. يعني اكو افلام افلام تجاريه يعني
0: اي معك لا
1: واحد من واحد يروح عليه يعني مثلا تعرف الافلام العربيه هي تسوي ضجه لان هي جديده.
0: صحيح.
1: مثلا هاي الافلام المعروفه مارفل والدي سي اللي هي سبايدر مان
0: وسوالف. اي مارفل هي شركه مارفل.
1: هسا انا المشكله انا كانت الغي على فيلم الاوديسه اللي هسه ملاقي حجز. اي والله استاذ سلطان قال لي تقريبا بالاسبوع كل ما اطب على التطبيق مفول مفول مفول للاخير.
0: ما شاء الله.
1: طبعا انا دحت على قاعه الاي ماكس يعني موجود بغير سينما. بس هذا الفيلم لانه يعني حسب ما هم يصرحون يقولون ان هذا الفيلم لازم نشوفه الا قاعات الايماكس.
0: اها اوكي.
1: اي نعم الكبيره اللي هي موجوده بس بمول العراق قاعه واحده يعني.
0: اوكي.
1: فالفيلم مش وقت ما طبع التطبيق الجا مطول يعني يوم عن يوم. تخيل يعني ذاك السنين احجز مال هذا السنين مال قبل كم يوم كان مطول. تخيل
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: اي والله ما اعرف
0: هو انا شفت والله يعني عليه تريلر اكثر من اعلان صار عليه
1: يعني بصراحه تسوي ضجه هوايه.
0: اي شوف هو اي حلو. طيب يلا اليوم روحوا استمتعوا ورتبوا الامور
1: ان شاء الله. سبايدر مان
0: وسبايدر مان اريدك تطلع شنو من ايدك كله من ايدك شيت انت اليوم لابس سياره. اي ان شاء الله حبيبي تحياتي لك الله يوفقكم
1: حبيبي
0: على بالورد.
1: الله يسلمك.

0: يلا خلينا ناخذ هذا الاتصال. الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور يا هلا.
1: شلونك استاذ؟
0: شلون الامور؟ تخبط ايش عليك بالخميس مخابر؟
1: مشترك كوريلا شفته؟
0: شفته؟ زين اقول لك هذا شلون؟ شلون؟
1: والله ما اعرف، والله البارحه طب اقول له احكي ويا عمي، عمي عمي يقول بكيفك؟
0: ايه
1: مالك علاقه ومدافتين سلابه ما في
0: مدافع. مو قلت لك انا قلت لك انت لازم تشيك بعد البيسمنت مالتك، يجوز انشال شيء جوا من البيسمنت مثلا دي يطلعون شيء.
1: البيت نظيف، كاميرات فعلت ذكيه وغير ذكيه كل الكاميرات
0: بس مو بس مو بعد خلاص سياره عنده سبب ما تعرف انت دائما لازم تخم سيارته.
1: لا مو هي بعد شفت السياره ما يقدر يسوق اذا مو واحد بصفه
0: انت بصفه اي
1: اي فاني لو امه لو عمه
0: بس احلى من عندك
1: تحت السيطره. اه ايه
0: ايه خوش زين. ويكند هسه انت عوف الخميس ويكند شنو ممكن؟
1: لا انا خليني على الخميس، هذا الخميس انا اتخبل من عنده.
0: ليش؟
1: اول شيء ينزل الراتب.
0: اوكي
1: وشفت قصة الراتب دزيت لك
0: اياها. ايه تخبل هاي. ايه
1: ثاني شيء يبدي برنامج على الطريق
0: زين
1: وتبدي الاتفاقيات وتو الفريق
0: ايه.
1: والمستمعين
0: وانت قاعد تتحسر
1: وانا قاعد اتهرم
0: زين.

0: ثاني يوم عندي شغل.
1: زين
0: والله فعلا يعني اضوج كلش اضوج من
1: عندي. بس مشوقه يومين وبعدين تبلش انت بالويكند مالتك اللي هو احنا حد بداومين وانت رايح ويكند.
0: ما هي انت تبلش انت تعوفنا ساعة بالعشرة يبدي يوم ونص انا هضيمة تعرف يعني شنو يوم ونص.
1: اي بس انت هم احنا الاحد دوام وازدحام وهاي وانت قاعد ماكو شيء حتخلص تبلش
0: ما
1: بالويكند.
0: ما افكر دائما افكر بمصلحتي اولا.
1: ها مصلحتك لا بس هو احنا لان احنا قبلك نبلش.
0: ايه هو ايه قبل
1: فتخيل
0: بعدين المهم. تجي الجمعة اول شغلة افكر بها هو اهلي.
1: ها اولي حنين.
0: ايه روح يما ها
1: حنين.
0: ايه قرقش.
1: ايه قرقش. ايه
0: ايه ورا اهلي هي تبدا عاد ما تعرف الخطه شلون تترتب حسب الشياطين.
1: ايه هاي بعد ترتيبها. طيب حلوه
0: وما شاء الله يا ورا العشرة حياه ثانيه هنا الله ما اشوفها لحد.
1: ورا العشرة شنو
0: يطلعون زومبيات
1: ها. ايه بعد الشباب كلها مسلمتها تراب.
0: ايه وما عندهم كل شيء حلال كله حلال. قاعده كله حلال. والله
1: بس والله حبيت البحر الفيديو. الله يحفظك يا رضاوي يعني ما شاء الله.
0: الله يسلمك
1: يعني جاب وما شاء الله وخلص. وانا اقول لك هذا بعد سنتين يعني ذبق قشر بعد تبعد كل شيء مصير.
0: لا رضاوي
1: هو يعني جيد اللي دخل ويا مصطفى الحمد لله.
0: هي السنه ما صارت سفره بسبب هذا تشوف
1: يوميه
0: رافعين كارت احمر
1: وضعي شويه
0: على اساس ويا ابويا بالمحل. شو مصطفى استثمره قال لا لا تعال تعال
1: فيسمت يا مصطفى يا مصطفى.
0: هاي شفت هاي من راجع من الشغل ما اخذ دوشه وشوته قال يا بمشي خلينا نسوي تمرين عندي امتحان بعد سنه.
1: بعد سنه
0: بعد سنه
1: قلت تقرا قبل سنه ها ما مسوي بحياتي يعني. انا قبل شهر ما اقرا.
0: سلطان كلاوات يريد يفترض.
1: يريد يفرفر.
0: يريد يفرفر.
1: طيب تحياتي لك
0: حبيبي
1: قلبي. شكرا جزيلا ممنون.
0: الله يطشر شملكم. الله يلم شملكم
1: حبيبي الله يلم شملكم وعد مسافرين. طيب تحياتي لك حبيبي. باي باي مع السلامه. الله يلم شملكم. هاي وش قدمي اللي جوا احنا

0: خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور يا هلا.
1: شلونك صفا؟
0: شلون اخبارك؟
1: والله الحمد لله.
0: شنو يلا سولفي لي انت. والله خميس شي جبالك؟
1: يعني خميس نطلع
0: نطلع شو نطلع هواي. انتو منو انتو؟
1: يعني طبعا انا والعائله غير.
0: ها زين وين تروحون او دائما او يعني شنو الخطه مثلا تصير شو وقت تبلشون بيها؟
1: مو سوى يعني هو الخطط الجوار السبعه بس هي مو سوى يعني حسب شوف احنا شنو نريد نطلع نزود عندنا شغله نريد نقضيها يعني حسب مو سوى بس اغلب الاحيان نطلع يعني مول عشاء.
0: من يقرر المكان؟
1: اللي قرر المكان يعني
0: انتي
1: كلنا مو بالثاني.
0: والله انتي والله انتي وكذبين علينا. المهم اي عود ديمقراطية.

0: وقع حال
1: عمي عم جاي هم اللي مشيني
0: وينك عمي والله
1: ليش جاي هسه مثل جاي قبل
0: نورا انا احسك انت ام مفتريه احسك احس هيك احسك ما ادري
1: شوف بقى شوف احنا الثمانينات
0: اي الله
1: تربينا مرتين
0: اي
1: مره من كنا صغار من اهالي
0: اي مره من كبرنا جهالنا ربونا
1: من كبرنا جهالنا كبرنا ربونا
0: ما ادري احسك تطلع
1: احنا احنا الثمانينات لا والله احنا الثمانينات كنا احنا الثمانينات كنا على الاطلاق كنا واحد مختلف كنا فقره خطيه
0: تدرين احنا يعني اباء وامهات يعني ما عندنا هذا الشده يعني مثلا سان ابني ذاك اليوم صار السالفه فقلت له امه قلت له اني وسع اعرف شو اسوي بيه ملخه ما ادري شنو خابرني فقال لي ها بابا شلونك تعال وش اخبارك المهم ده نسولف فاني بهدوء فدخلت امه علي الغرفه فقالت لي انت ايش قال هو يا ابويا قالت لي بالنسبه لرزالك ترى رزالتك قبل ما تجي فامش قلت له طبعا على الخط فقلت له خاف تدخل امك انت على اساس مترزل قال لي اوكي ما قدرت ارزله ايه فيعني احنا شو حنينين
1: ما تقدر لهم
0: لا وش نقدر لهم يعني عابرين 4-0 عمي ذولي
1: ما تقدر لهم حتى الصغار ديهم
0: ايه ايش تقدر
1: يعني انا بنات صغار مو كل وقت اقدر
0: لهم مو كل وقت صدق مو كل وقت
1: مو كل وقت اقدر لهم
0: هو مو كل وقت ولا وقت اقدر لهم بس يعني انا خلاص
1: بكل امانه يعني بكل امانه
0: باي حبيبتي
1: وهاي الكبيره تجادلني يعني وتناقش
0: ها
1: والله
0: ايش قد عمر الله يحفظها
1: بس 8 سنين
0: ما شاء الله زين ما ايه هسه بعد
1: نتناقش وتجادل ونعطيني سبب وقنعيني
0: ايه ما
1: اقولها اقولها لامي اقولها هاي ما ادري يعني بعد 10 سنين الاخ
0: ايه
1: يعني بعد اني استشيرها واني اخذ موافقتها
0: طبعا لا هم عندهم بهم سالفه همين انه هسه مثلا سي صغيره تقول لك قنعيني بعدين وراها يقول لك ما له مبرر
1: ايه
0: هسه انت لازم تدافع عن وجهه نظرك
1: بالضبط انا الاحظ هذا الشيء باخويا اخويا صغير هيك مشكله يعني انت تقول لي انه عمو فتر وينك واحنا اهالي هسه حاليا كلهم خطايه
0: اي والله
1: خطأ.
0: زين اليوم سويتوا خطه خميس
1: 50% الجهال
0: يقررون سويتوا اليوم شنو الخطه لو بعدكم ما مرت بيها
1: لا صار عندي شغل يعني شويه
0: اضافي اوكي بعدني ما راجع ها اوكي بعد ايه هسه ما دي حكوها للسالفه
1: اها هو على الاغلب دا اقول لك هم راح يقررون لانه الخميس اللي فات هم ما قرروا
0: ها
1: فهذا الخميس يعني
0: هسه ما راح يرجعوا لك اياها يردوها
1: بالضبط لا وهاي الكبيره تعلم الصغيره الصغيره بعدها صغيرونه 3 سنين ونص
0: زين ايه
1: تعلمها شفتي وهاي ببغات
0: ببغى. طيب الله يحفظ الشام ان شاء الله يا رب
1: الله
0: وتكون ايامكم دائما جميله وتطلعين اليوم وتطلعون تروحون مكان جميل ان شاء الله
1: اجمعين شكرا
0: تحياتي لك شكرا جزيلا هلا نور مع السلامه باي باي

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلون الغالي؟
0: يا اهلا وسهلا
1: حبيبي. الله يحفظك.
0: الله يخليك. شي يجيب بالك من اقول لك خميس؟
1: الخميس يذكرني بايام العزوبيه.
0: شو تسوي؟
1: يعني شقه وسيارتي من ورا جيلي عندي حمراء وبيضاء.
0: اي
1: والبيضاء شفت اشوف انا تتذكر اغنيه البرتقاله؟
0: اي
1: شفت اشوفها صوره وصوت. المقرر اوتوماتيكيا يصعد وياي.
0: وليش ما تسويها بعد هسه؟
1: هسه تزوجنا فخمنا تزوجنا. اي هسه قلت ادور زياره كفر عن ذنوبي. وهسه راح اروح ان شاء الله ورا صلاه العشاء الكربلاء مشي. اذا كفر عن ذنوبي ما انساكم بزياره
0: ان شاء الله. ماجور ان شاء الله يا رب
1: حبيبي. الله يحفظك.
0: طيب يلا جيد ان شاء الله خير يا رب. تحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا
1: يا غالي. يا غالي الله لا يحرمني منك.
0: بدول عينك يا ورد. الله يحفظك يخليك يسلمك. هلا بك. ناخذ ويانا اتصال. لا تعال حمد الثنا عليك. ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: الورد سلطان.
0: اهلا. لما
2: مساء الورد لك للمخرج.
0: شلون اخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
0: سولفيني من اقولش خميس شي جيب بالك؟
2: والله طالع نطلع
0: كل خميس.
2: كل خميس بس يعني مثل ما قالوا خطار او صار فد خلينا نقول فد امر يعني فما نطلع نغير على يوم على غير يوم مثلا جمعه على السبت.
0: يعني لازم اكو شيء الخميس لو عادي تعوفي على التساهيل.
2: يعني احنا هسه احنا اني هسه اوكي يعني اطلع بس عندك بنات اخوي يعني من يجي الخميس
0: ما يطلع
2: يعني هم يخططون.
0: هم يخططون. اوكي
2: يقلبون البيت يعني احنا ضايجين احنا نريد نطلع واليوم خميس وعطله.
0: والله
2: والله العظيم يعني شو اقول لك يعني يوميه يعني كل خميس يخلون الاخويا مكان معين
0: لازم يطلع
2: مكان الرفله. لازم نطلع. اذا وداهم مكان حلو يعني رجعنا هذا المكان مرتين ثلاثه يملون غير الاماكن. لازم
0: وهاي انت وياهم يعني
2: يعني وياهم مرات وياهم بس مرات لا اطلع ويا بنات عمي ويا ولد عمي اروح لهم يعني.
0: اوكي
2: مو دائما وياهم. دائما وياهم.
0: يعني
2: ذاك الخميس. ذاك الخميس احنا رحنا طلعنا يعني احنا اكيد الشمال يمنا فنروح نحدد الاماكن.
0: اي تروحون عادي.
2: اي نروح يعني هذا الخميس يمكن شو ما خبروني ما اعرف بعد ورا
0: ما عالسوش ما يردوش تجين بس انت لازم تحسين بالموضوع. ها
2: سلطان اني يعني انا قلت لهم هاي الطلعه اني علي كلها.
0: ها
2: التكاليف فاكيد اني
0: مية مية لا لا ذا هيك لا يا
2: والله حتى يعني الشوي ما كل عليه. فقلت لهم نروح على طقطق اذا تعرفها سامع بيها.
0: اي
2: هاي مدينه يعني خلينا نقول فوق اربيل بساعه.
0: أي.
2: كلش حلوه يعني اجواءها المي يعني التضاريس كلش حلوه. فقلنا نروح هناك يعني
0: طيب
2: فلازم نخطط المكان نروح نطلع. سكشيرين طقطق كوبري هاي دائما يعني قريبه عليه
0: كوبري
2: دائما.
0: طيب
2: اي فايد اماكن نطلع نغير جو الخميس. فالخميس من يجي نفكر انه هو الطلعه
0: الطلعه لازم
2: اي
0: لا طلعه لازم اي لازم طلعه
2: لازم. طيب. اكيد
0: حلو لا. تحياتي لك. شكرا جزيلا لاتصالك. يا اهلا بك. مع السلامه. باي باي. هلا
3: ما صدق
0: ليش
3: تحب لي موت.
0: الله

0: ناخذ يا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: مساء الخير والعافيه.
0: كل الهلا بيك. من وياي؟
1: ابو شهد.
0: اهلا ابو شهد، هلا بيك
1: حبيب.
0: سولف لي، اقول لك خميس شي جيب بالك؟
1: والله يعني في بالي ذكرى حزينه شويه.
0: ليش يا ستار؟
1: اللي كان عندي اخوي الله يرحمه والديك، كان ضابط هو.
0: زين.
1: يعني هو استشهد بال 88.
0: طيب.
1: حطش من كل العسكريه بال 87.
0: طيب.
1: فمن انا صغير بالابتدائي اذكر انه كان الخميس ينزل من الكليه.
0: طيب.
1: الجو بالبيت يصير يعني غير شكل
0: مختلف.
1: غير اي يعني علي نزل الكليه والاكل كذا، ثاني يوم الجمعه غير شكل كذا، هي هاي اللي اتذكرها من الخميس، يعني ما مستحيل انساها.
0: هاي كل خميس تتذكرها هيجي؟
1: والله ما ما ما اذكر اني نسيتها يوم، مستحيل يعني. اي الحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله.
1: واذكر اكو اغنيه كانت كان يحبها يعني.
0: ايه.
1: شلون هي يعني حتى يعني مرتبطه، اكو اغنيه الرباب.
0: ايه.
1: الله يرحمه كانت تقول لينا بالعاده نتلاقى كل خميس.
0: لينا بالعاده نتلاقى كل خميس. انا وياك.
1: اي ما اعرف انه كان يحب المطربين الخليجيين هو، حتى من وراء انا كنت احبهم. والله عبد المجيد عبد الله.
0: نعم.
1: كان يحب بداياته، كان بعده كان يحب ابو بكر سالم. بسببه كنت احبهم يعني اسمعهم.
0: حلو حلو، الله يرحمه. ان شاء الله يا رب دائما يعني تذكر الاشياء الايجابيه والجيده. وهو ان شاء الله مثواه الجنه.
1: الله يرحم والديك، خلاني احب الرياضه، كان ملاكم.
0: ايه.
1: وخلاني احب حتى الملاكمه يعني. الحمد لله.
0: الحمد لله. طيب
1: الله
0: تحياتي لك ابو شهوده، شكرا جزيلا لاتصالك. هلا بيك. هلا والله. باي باي. هلا. شو تريد؟ قل لي ولو كذبا كلاما ناعما، قل لي ولو كذبا كلاما ناعما، قد كان من ما ادري شلون، ما ادري شلون زلزاله.

ناخذ يا اتصال. ليش عوف الاتصال؟ شو نسوي ناخذ؟ انا اطلع فاصل. قولي هذا كله بالسؤال. اوه لا ليش ليش ليه يا هاي؟

0: من سؤال طبعا حلقتنا لهذا اليوم صراحة ننتقل بعد فاصل, بس خلينا نذكركم به. سؤالنا يقول, من أقول لك يوم خميس شنو يجي ببالك؟ إذا كان من خطط, من أشياء تفاصيل أنت خاصة بك أو أنت عاجبك مثلا تسويها, أو من الواحد يقول لك اليوم خميس يقول له آه والله فلان سالفة. هسه يمكن شفنا مجموعة من الأشياء اللي تخطر على بال هواي من الأشخاص اللي نعرفهم إحنا واتصلوا بينا وقالوا إلى أن الخميس يعني لنا فلان سالفة, أو ممكن يمثل لنا فلان موضوع, أو بي فلان خطة, أو ممكن إحنا الخميس حاطين في بي جدول تقريبا ثابت انه نسوي به ممكن اشياء معينه. طبعا بامكانكم المشاركه على الرقم اللي هو 0780211115, او على 0780211617, بامكانكم الاتصال على الواتساب على 0700111115. هذه ارقام الهواتف, شاركونا ويانا. راح ننتقل الى فاصل وبعد نرجع وياكم نكمل الساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.
1: رقيقة هواي عينا طبع لبوه, والأحلى ما بيها الثقة شقد حلوة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتكريم عوائل شهداء الحج الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. رئيس مجلس النواب ندعو القائد العام لاتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراق وسيادته. الإعلام الأمني للزائرين القادمين من بغداد إلى كربلاء استخدموا عجلات النقل الجماعية. النزاهة تطيح بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية وتضبط عجلات فارهة ومبالغ مالية. مرور أربيل غلق طريق أربيل كركوك بسبب اندلاع حريق المستودعات. ضبط حاويتين معدتين للتهريب في منفذ ميناء قصر الشمالية. مجلس الأمن الوطني يؤكد المضي بتنفيذ اتفاق انسحاب التحالف الدولي في نهاية أيلول المقبل. الحرس الثوري تراجع ناقلتي نفط جنوب هرمز واحتراق إحداهما. باكستان المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة. اليابان

0: من الأحد للخميس الساعة 3 الظهر
1: وياي أنا سلطان برنامج على الطريق أنتظركم ويا ويلي اللي تأخر
2: أنت الكبير
3: يا بعد روح
2: وهنيان نبيك
3: الله يحفظك
2: نتمشي وياني

طيب مستمع رجعنا لكم احنا بالساعه الثانيه من حلقتنا لهذا اليوم، وسؤال الحلقه هو سؤال الحلقه يقول: في حال قلت لك اليوم خميس شنو ممكن يجي في بالك؟ ارقام الهواتف 0780211415 0780211116 117. وبامكانكم المشاركه على الواتساب، دوس الزائد الفوق واكتب 0720 11415.

0: السماء.
1: أكو ناس من يخبرونا طبعا خلال الساعة الأولى أنه كان عندهم موضوع أنه الخميس من أقول له خميس مثلا يجي في باله مثلا أكو تفاصيل معينة اللي هي مثلا من ضمن واحد يقول لك أنا أروح السينما, واحد يقول لك لا أنا ممكن عندي رجال وديهم, ممكن واحد يقول لك أنه إحنا مثلا مناسبة الفلانية حتى نسوي فلان موضوع. هواي تجي ببالك من أقول لك اليوم خميس وأنت تجي تقول أنا والله هي أوكي خميس خل إذن راح أسوي فلان سالفة. بس بالتالي هو تبقى أنه أنا من تعرف أو تكتشف أو تدري أو أنت حاسب حسابي لأنه يلا خلاص يوم الخميس راح يصير فلان موضوع. فممكن صارت أنا حجيت بالساعة الأولى وقلت لأنه كثير من الموظفين كان في بالهم لأنه قلت لك الخميس بلكت اللحق نستلم رواتب ما لك وعدهم طبعا عطلة اللي هي يوم الاثنين والثلاثاء بمناسبة زيارة الأربعينية. فلذلك متوجسين الجماعة كلش خصوصا الموظفين الله يبعدنا, فمتوجسين من هذا الموضوع. فإن شاء الله يعني شوف شنو الأجواء. فجتي مثلا واحد أكثر من واحد بباله إلى أنه شنو معنى يوم الخميس. هذا بالنسبة للجميع. تقدرون طبعا تخابرون وتتصلون بنا وتكونون على الهواء مباشرة من خلال واتساب 0720114115. هذا على الواتساب طبعا, وأما بالاتصال المباشر فتقدرون على 0780211617 و0780211415.
2: الغزالة رايقة
1: من الناس الحلوة طبعا طلعت فيها والله
2: تختي كتير علي ما تقرب مني حبة
1: هي اعتقد هي شارة الفيلم

0: اكو ساعات واحدة من الاشياء اللي ممكن يفكرون بها الناس الى ان يوم الخميس يقول لك مثلا ما طولي حيجي الخميس فخلينا نسوي فلان موضوع، اكو بيها واحدة من الاشياء اللي يقول لك انا مثلا الخميس اريد اهدأ ما اطلع. اكو ناس هواي انا اعرفها من الاشخاص اللي يقول لك انا الخميس ما اطلع ما اروح. والله اعرف واحد ولد بس بحياتي كلها يعني، بس مو حيج عيب اللي هم يقولون بس واحد نعرفه، بس اكو صدق اكو ناس وما ما يحبون يطلعون، اكو على شاكلته. هي لا هو مثالي، هو ما مثالي هدوا انه الخميس ما يطلعون يعني. بصراحه يعني هو هذا صديق وعزيز علي وهذا، بس انا مو كلش علاقتي بيه قويه يعني، ما الخميس يقعد بالبيت، بس اكو ناس تقعد بالبيت واكو ناس لا بالنسبه للخميس هو اكثر يوم يعني يستمتعون به. لا او مثلي انا واحمد خميس جمعه نفس الشيء. ناخذ اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله يا هلا.
1: أبو طان ورد شكرا.
0: الله يخليك يسلمك. من وياي؟
1: عباس أبو ريتاج.
0: يا أهلا وسهلا بك أبو ريتاج.
1: يلا
0: من أقول لك خميس إيش يجيب بالك؟
1: والله أقول لك كوب
0: من الخميس. والله ما سمعتك شلون؟
1: أقول لك خميس قبل من الخميس.
0: لا طبعا، بس انت شي يجي بالك بغض النظر عن قبل عن هسه.
1: والله هي مو هي حتى من اعمار طوفان يعني، انا عمري مو مثل هسه الاعمار هاي الشباب فعدت عوائل يعني نقطع من الشباب نقعد بالعائله العائله هون يجيبهم يطلعون نطلع يعني مثل المول او الاسواق ونتحس يعني محلات هاي كابو قناة. وإذا كلش هو عنضيف عائلة.
0: إيه.
1: وإذا خابوا أنا عائلة جزء كله. هو خميس حلو يعني.
0: ها أوكي. حلو.
1: إيه بس.
0: طيب. يعني إذا بالتالي أنت بالنسبة لك أنت بالنسبة لك أنت إنه الوضع يعني أسير أو أنت مع العائلة.
1: مع العائلة وإذا العائلة ما عجبهم يطلعون.
0: إيه.
1: أو يعني مثلاً يروحون مثلاً يعني.
0: إيه مكانهم من بعدهم. إيه إيه.
1: أنا أتجه مع دم السجاد. لعب دوم لهاي.
0: أوكي. كل من يروح يم جماعته. أوكي تمام.
1: إيه إيه.
0: جيد. طيب. تحياتي لك. إيه.
1: شوية ديابانك على موقفك.
0: لا عيني لهم. والله العظيم بس خلي تشوفوني شرهم. طيب تحياتي لكم ممنون شكرا جزيلا. هلا وردة مع السلامة. باي باي. هلا بك مع السلامة. باي.

زمزي عرفته. طبعا المستمعين يمكن خلال مشاركاتهم قبل الساعة الأولى يعني شفت إلى أنه إذا أكو هواي عندنا ناس عندهم خطط على خميس، خصوصا بالنسبة للأشخاص اللي هم أصحاب عمل خلال أسبوع كامل، دائما يكون عندهم هم هاي السالفة إنه أنا لازم أرتب جدولي على أساسي لأنه أنا ممكن يصير عندي خميس. أكو ناس تقولها خميس يقول لك لا شيء الأهم، لأن بصراحة هذا ممكن مثلا اليوم أو مثلا يوم الخميس بالنسبة لي مزعج مؤذي، ما تعالوا اصرفها، خصوصا طبعا للأشخاص الملتزمين ماليا وعندهم التزامات مالية، فتكون بالنسبة لهم شوية مؤذية ومزعجة. لكن خلينا نسمع من عندكم أنتوا مستمعين اللي قاعد تسمعون على 91.5 أول ويانا على التطبيق أو مستمعين الجميلين، من أقولكم يوم الخميس شنو ممكن يجي ببالك، شنو يخطر ببالك، شنو يجي ببالك أنت من أقولك اليوم خميس، خصوصا بنياتنا الجميلات يعني عدنا الخميس تدرون ما يمكن أعتقد ما يخططون أكثر من عدنا الموضوع الخميس والله. ها شنو قلادة بيها قلوب تراشي

0: يلا ناخذ يا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك اخوي العزيز؟
0: الله يحفظك يسلمك. من وياي؟
1: ابو مصطفى. العفو.
0: اهلا بك يا ابو مصطفى. مصطفى شو يجيب بالك من يوم الخميس؟
1: ليش يجيب بالي يوم الخميس؟
0: اي من اقول لك مثلا يوم خميس شنو ببالك؟
1: والله صراحه هو من يجي ببالي انه انقسمه الى قسمين.
0: اي اللي هو حلو.
1: قسم الاول اللي اذا الانسان موظف كان وغيره، فهاي عطلته الريست الجمعه.
0: اي
1: يقدر يرتب وضعه على الخميس والجمعه، بعد هو يصير هذا فري العائله.
0: زين.
1: والقسم الثاني للكاسب اللي هو قوته يومي. هذا تدري كل ايامه خميس ان شاء الله.
0: زين زين.
1: صراحه يعني حيكون واقعي.
0: زين اوكي.
1: نجي دينيا لو نجي بالحياه، اذا دينيا يوم خميس حلو، ان كان زياره ان كان تهجد، تستقبل يوم الجمعه يوم ديني.
0: انت بالنسبه لك شنو؟
1: واذا تجي للحياه الخميس عباره عن الزحامات بالشارع الصراحه.
0: انت من اقول لك، انت كشخص من اقول لك خميس ايش يجيب بالك؟
1: والله هواي امورك ويدن ببالي صراحه.
0: صح. اهون وحده تنقال على الهواء شنو هي؟
1: والله ما اعرف. عيد يعني يعتبر هو عيد كل انسان الخميس. هو صح الجمعه عيد المسلمين، الخميس هم يعتبر عيد.
0: اي هم عيد المسلمين، احنا كل ايامنا اعياد.
1: فعلا فعلا. هذا اللي اقدر اني صراحه يعني
0: اقدر اقول على الهواء.
1: يعني انا حكم عمري هاي 43 سنه، بعد ما لا تقدر ما اقدر تحرجني بعد اكثر من هذا الشيء.
0: لا خلاص هاي شو درايتك؟ تحياتي.
1: احنا مشتاقين لك صراحه. واسال الله سبحانه وتعالى يحفظكم.
0: الله يسلمك يخليك
1: ويجعل ايام العراقيين كلها راحه براحه باذن الله سبحانه وتعالى.
0: امين امين يا رب ان شاء الله.
1: اي والله يعني انا راح اخذ من وقتك دقيقه. صح انا ما بتعدى عن المشاركين ان شاء الله.
0: تفضل.
1: انا قبل يعني البارحه جيت صراحه من دوك، كانت عندي سفره. فشفت اكو فرق ان شاء الله ان شاء الله بغداد ومناطقنا الجنوبيه وغيره ان شاء الله تحذو حذو اقليم كردستان الصراحه يعني. يعني نظام وامان فضل من الله سبحانه وتعالى، والانسان له تقدير.
0: نعم.
1: يعني المواطن له تقدير. مو يعني انت تعرف بعد هاي الامور خلينا واقعيين. فاليوم هناك صراحه يعني يعدي انت مرتاح على الطبيعه وغيره.
0: صح.
1: اي انا طولت عليكم الصراحه، بس هو احنا لازم كل انسان يكون واقعي ويحكي اللي يريده الله سبحانه وتعالى، باسر عقبه ورانا حسابه كتاب.
0: اي والله، بس يعني اتمنى احنا الناس هي اللي تعرف شنو التفاصيل، وانه ممكن يعني
1: احنا شو نريد؟ احنا نريد من منبرك هذا المنبر الشريف ان انت انسان مثقف. انا لا تملق ولا من مستمعي فتره طويله، بس هاي المشاركه الثانيه لي.
0: انت الاحسن
1: صراحه.
0: الله يخليك.
1: احنا نريد ننبذ ونترك. انت قلت وانت سويت واني حررت واني كل انذبها على صفحه. نريد عقل نظيف
0: صح
1: ونفس طيبه. وهاي الروح اللي الله سبحانه وتعالى وهبها للانسان نحافظ عليها بسلامه.
0: اي أيوة والله.
1: لان الله سبحانه وتعالى بالقران ايش قد الملائكه قريبه عليه، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول للروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
0: صحيح.
1: الروح عزيزة، فيا إنسان يا مواطن عراقي حافظ عليها.
0: أي والله حافظ عليها وعلى
1: الريد. قلب على قلب.
0: صح.
1: قلب على قلب كهرباء تصير. قلب على قلب دوار الدولة تكون نظامية ويا الناس تواسية. صراحة
0: إن شاء الله يا رب نقدر. أكو علاقة لازم يكون أكو وعي كلش عالي، وإلى أن إحنا نحافظ على هذا البلد. هذا البلد اليوم إحنا قاعد نأكل من خيره، نشتم هوان، نشرب المية، فعلى الأقل خلي يكون أكو عندنا نوع من الحب إليه يعني.
1: أبسط شيء هاي الزيارة. أنا بمنطقة الدورة تعال باع الناس شلون تتراكب. الآب المناسبة لازم يصير عندنا احترام لكل العقائد. يعني أنا بالنسبة لي
0: 100% صحيح.
1: أخلي هذا شرط أساسي يعني. يعني أنت شوف العالم شلون ما شاء الله تمشي وتسوي نقي. الريد نبذي بداية صحيحة. يعني نكون عندنا تطور صراحة. يعني أنا أحكي لك أسيقين كردستان قريبة بصفنا. فرق من القاع للسماء بكل شيء صراحة يعني.
0: صح.
1: يعني أكون واقعي وياك، وأنا طولت عليكم.
0: لا بالعكس.
1: وأسأل الله سبحانه. أنت هذا منبرك منبر شريف يعني صراحة. يعني أنا أشوف
0: بوجودكم انتم وجود الطيبين.
1: صار فتره طويله اسمع يعني الامانه
0: بوجود الطيبين والحقيقه الناس اللي مثلك.
1: وهذا الكلام احكي من قلب ورب. كل الحب لكم.
0: الله يخليك
1: وتحياتي لكم.
0: تدوى عينك يا رب.
1: وبالاخير اتمنى من الله سبحانه وتعالى فد شغله انه ريال مدريد هذا الموسم ياخذ كل الالقاب على يد مورينيو.
0: والله احمد مثنى يقول انا همين
1: تحياتي لك اخويا سلطان
0: واخوكم
1: اخوكم المشترك صدام ابو مصطفى
0: على الراس يا ابو مصطفى
1: تحياتي لك طولت عليكم اعتذر من كل المستمعين الصراحه
0: الله يخليك انت الاحسن حبيبي
1: اسال الله يحفظك اخويا سلطان كل الحب والموفقيه والاستمراريه بهذا النجاح
0: الله يحفظك يا ورد شكرا جزيلا
1: وهذا هو الخليج
0: السلام هلا

0: شلون تلزم روحك بهاي الصوت عالي؟
1: لك شو تعرف رسول الله؟
0: الله طيب ناخذ اتصال عندنا. الو
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
2: والله مشتاق لك.
0: يعني أنا همين بس مو كل شوي.
2: القرار أنا هواي.
0: شلون الأخبار؟
2: ليش أدزلك طلب متوافق عليه؟
0: دزلي طلب وين؟
2: على تيك توك الإعلام السلطان.
0: على تيك توك ما أضيف أنا وينه؟
2: والله العظيم. شفته.
0: يمي
2: طبعا
0: ماكو مجد يمكن 5 مدري 20 ايش قد كم واحد
2: يزيدون بس انت ما صافيله.
0: اي ما صافيله عافيه. اي شنو الاخبار؟ من اقول لك خميس شي يجي ببالك؟
2: من يجي شنو استاذ؟
0: من اجي اقول لك انا اليوم خميس شنو ممكن يجي ببالك؟
2: الراحه.
0: صفنت شنو وين؟
2: اي الراحه.
0: الراحه
2: اي
0: زين اللي معناها شنو؟ يعني تروح تقعد بالبيت ما تروح ما تطلع ما تسوي لا لا لا لا شنو راحه لو شنو
2: لا لا قاعده في البيت مو صديقتي
0: زين
2: ابد اي تغيير جو تعرف انت شنو تغيير جو اكو مكان معين اروح فيه ارتاح فيه نفسيتي شويه تتغير رغم هالفتره مقلوب المود
0: ليش؟
2: يعني لهذا شهر المحرم والصفر
0: ايه
2: ترى من هالشهرين
0: هذه الايام يعني تدري ايام احنا بصراحه خلينا اكون كلش صريح احنا هذه الايام اولا كثير من عندنا يعتقد الى انه هي من الايام يعني اللي ما نقدر لا نجدد بها ولا تفاصيل وهذه مجموعه القصص اللي ممكن وصلتنا احنا من اهلنا واصبحنا نؤمن بها. اثنين بها حادثه وهاي الحادثه مؤلمه بالنسبه لنا كنا فلذلك كل واحد على تفصيلته. ثلاثه وضعنا السوقي بالعراق يوقف تقريبا
2: يوقف
0: فلذلك هي شايفة انت عندك حالة حزن انه بنعتها انه انت ما تقدر تاخذ
2: لا فاول ما تفهم
0: فهي هيك شيء بس يعني ان شاء الله احنا يعني ومن يعظم شعار الله فاحنا بالتالي الحمد لله وشكر بعد ان شاء الله بعد الزيارة شوي تمشي الامور تتحرك واحنا هم الظرف والله
2: والقرآن
0: اي يلا
2: ماجور والقران بعد
0: ماجور
2: ورا المغرب راح يتوزع بغداد جديده
0: ماجور ان شاء الله يا رب
2: على طريق الزوار في دول عمرك
0: وان شاء الله دائما يا رب تقدر وتعيش ويرزقك حتى تقدر
2: تدول عمرك في
0: تقدم هذه الخدمه. شكرا جزيلا لك تحياتي لك يا حبيبي. شكرا اهلا بك مع السلامه.
2: شكرا تحياتي لك.
0: شنو حبيبي قول لي امرني

0: هسه شوفوا كل واحد صارت عنده فسالفه انه هذا الخميس مثلا، او مثلا واحد يقول لك انا هذا الخميس عندي فد خطط معينه. اكو اشخاص ما يخطط اصلا، ليش؟ لان عنده مثلا يا اما مثلا اهله يا اما اصدقائه يا اما المقربين يا اما اقاربه هم يخططون، هو عليه انه يلتزم دائما بالخطه. واكو ناس تبيت النية على انه احنا مثلا كل خميس خلال هذا الشهر نسوي فلان شيء، الشهر الجاي نسوي فلان شيء. اكو اشخاص ايضا ممكن مثلا بالبنات هن عندهن اصلا فر هذا الجمعه مال كل خميس يوم وحده، خصوصا طبعا يعني والله مو خصوصا، حتى المرتبطات يعني حتى المزوجات فعادي. فتلقى مثلا هاي لما اكو مثلا ناس الى الان ملتزمه بموضوع الخميس هو عائلي مع العائله الكبيره، يروحون بيت عمهم بيت جدهم بيت خالهم بيت مدري وين، فتلقاهم هيجي. فدائما يجي في بالك لانه الخميس فلان شيء او الخميس فلان موضوع. طبعا هذا خلي بالي شوف احنا حتى بس الفكره اللي احنا بس الفكره بالسؤال الى انه انت شقد حريص على ان تكون ايامك مو منظمه ومرتبه. احنا ما عندنا هاي السالفه يعني، العراقيين احنا مجتمع مو كلش بهاي الاشياء، يسوي سكادجولينج ويحسب حساب وماكو شيء، عايفه على السلاطين. فبس بالتالي اكو بعض الاشخاص ينظر الى انه موضوع الخميس هو المنفذ اللي راح يشكل راحته، او عنده هو ونسته بسحب طاقه سلبيه خلال اسبوع كامل، خصوصا الفعاليات تزيد بالصيف. بالصيف لان الجو لطيف، طبعا مو كلش لطيف هو بالليل بس قول لطيف. اثنين اليوم المتعب بالنسبه للبعض، يعني اليوم اش داك شخص دا اقول له السياقه بالنهار بطرق خارجيه بالعراق متعبه لان حاره حارة وتحسي لأنه حرارة تجيك من كل مكان وطريق الخارجي، بينما الطريق الخارجي مثلا بالشتاء حلو لطيف تحبه خاصة بالنهار، طبعا بالليل يكون مثلا ما بين ضباب مطر دنيا ما أدري. بالتالي هو السفر حتى بالصيف هم متعب، متعب طبعا حتى على مستوى الطيارة متعب، طيارة تروح تجي. هو الصيف أعتقد إحنا نحتاج إلى أن يكون دائما عندنا بلان إنه تبقى بداخل العاصمة أو داخل منطقتك أو داخل مدينتك. ويعني سفرات اللي تصير طبعا هي للناس شوي المتمكنة، ممكن تصير هم مرات بالصيف، بس أكو دائما خطط. من أجي أقول لك أنا الخميس يجي في بالك موضوع معين، من أجي أقول لك أنت الخميس تجي بالك بسالفة معينة. فلذلك راح انتظر اتصالاتكم على ارقام الهواتف 0780211415 اللي حقت ما لحقت عليه، وعلى 0780211617، على الواتساب 0720114115.
1: لا
0: بدنا نروح،
1: بدنا نروح
0: بدنا نهدى شوي
1: بدنا نهدى.

0: كل شيء مفيد؟ لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق. لا لا لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح.
1: والله العظيم
0: انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق وبدنا نروح.
1: يلا عندنا اتصال. الو
2: الو
1: الو
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: يمك شهد؟
1: شهد يمك؟
2: ها
1: ايش شو تقولي لي؟
2: كلها بعلاد دق عليه.
1: اوكي اوكي شو الاخبار؟
2: انا شوف دق عليه
1: صدق؟
2: ايه تبغى تمدوا؟
1: ها؟
2: تبغى تمدوا؟
1: لا لا بس هي دام بس هم ما داموا وياها.
2: تبدأوا يلا يعني رحم الله والدي شت التليفون وفي ماله
1: عندي شغلة ويا والدي والد
2: شت عشان والدي والد التليفون ما أعرف وش والدي حجي أضحك أضحك
1: إيه خبل اليوم
2: والله طاقة ولا طاقة
1: اليوم
2: وعلى فطرته
1: دا استذكر إلى أنه إحنا عندنا ذني ثلاث مقاطع اشتهر أن كل شوية شهد يمك
2: وذاك الثاني اللي يركب صافه
1: لا مع الخضرة همين هذا المقطع الأخ والثالث بالله يا هو الثالث يوم الله ذكرناه هنا ثلاث مقاطع ثانية كلش مشهورات يعني صارت
2: يعني
1: يقعد
2: جيل وبعدين جيل يباوع عليه
1: اي صدق هي هاي من أقول لها خميس شي جبالك مصطفى شنو هي جبالك شنو هي جبالك
2: يعني راحة تقدر تنام اطلع بالليل مثلا اقدر اخذ اقدر اسهر مثلا باعتبار انه انا مثلا ما اقدر اسهر
1: اي لان دوامك انت الساعه بالاربعه الصبح من ربع ساعه
2: ترى عادي اذا ما تقول ساكت يعني تعرف الزواج حولك على ما تقدر على روحك اخذ لك سكرين للمنبهات بساعه قلت
1: بساعه بشرفك بساعه
2: يعني اذا اطلع من بيتك 6 و10 انا متاخر
1: الله اكبر
2: والله وحق هاي المنية اللي أنا بيها
1: يا يابا واي إيه؟ مصطفى 6:10 متأخر
2: والله إذا أطلع من بيتها 6:10 متأخر أنا المنبه مسويه بال 45 دقيقة
1: إيه
2: عن طريق غفوة مرة واحدة مرة الثانية المرة تقول لي قوم ترى ما ضل وقت
1: شوف هذاك
3: عجاز صعب ما أعرف يا سكي
2: ايه انت رجال كمله كمله يلا كمله شوف شي نزل لك المقاوم
1: احمد يقول لك انت كمله هاي ذاك يوم صار السالفه بحيث بيها ماكو والله ما رجعت قبل 4-5 ايام يعني كان موضوع ويا ناس وصارت انه رجعت متاخر فرجعت ساعه بال6:30 يمكن الصبح 7:00-6:30 هيك الصبح
2: راجع من المزرعه
1: بس تخيل طبعا فبتخيل اني راجع باتجاه بيتي شارع هو هذا مال طلعه مال المجمع فراجع اني
2: والله بيطشات
1: لا لا من ناكم من صفحتنا ما بين مطار
2: اسمع من ناكم
1: اي ما الناس اللي المهم فراجع اني تخيل اني الوحيد السياره الرايحه باتجاه المجمع واكو والله العظيم فد 50 سياره رايحه قلت هذول
2: باتجاه بغداد
1: قلت هذول باتجاه المطار يعني مطار يطلعون يروحون دوام
2: اي كلام مطار
1: اي طلعوا اي واني الوحيد اللي راجع بهذا يعني قلت هذول هسه يحفظون سيارتي هم السكان عندنا بالمجمع يحقدون علي يقول هذا شنو راجع الا ما طبعا اكو يعني 50% حبررون بالايجاب 50% بالسلب هو السلب اللي هو الحقيقي يقول لك هذا شوف هسه راجع واحنا رايحين
2: وين كان
1: اي طبعا وين كان
2: عادي هسه تصاحبك
1: اه
2: اذا رجع بستة الصبح للبيت
1: صاحبي
2: ايه
1: سهران
2: الغريب ايش راح يشك بك
1: لا ما تخيل الغريب شي يقول لعد
2: لاني ثوابت
1: ايه ثوابت يا عافية
2: ما يلعب بي
1: لا
2: ايه انا جت فترة قبل الشغل
1: ايه
2: ما كان عندي ولا صديق يقعد الصبح
1: والله
2: والله يعني كنت ابغى على التليفون انا مستحيل شلون ما عندي صديق يقعد الصبح
1: ايه.
2: يعني ما عندي صديق يقعد مثلا فد 7-8 هسه من الشغل يعني بالشغل
1: اللي هو
2: ما عندي واحد يظل ورا الدعس
1: اي اقول لك احمد هم ويانا احمد بس اخوي يقول يقعد الصبح ليش يقعد الصبح عمودي هاي هسه انت عندك شغل اي يعني سنتي صدق سنتي يعني يقعد الصبح هذا طلع من يقعد الصبح بس مو هذا هذا قعدت مال الصبح بيها فلوس ادري بيعرفه انا صاحبي اعرفه بس العالم رايح مضطره ما
2: لازم
1: لازم بيه. طيب هسه إيه الخميس يعني. بالنسبه لك راح تطلع تروح قهوه ويا الاصدقاء
2: إيه يعني مثلا اكثر مثلا هسه راح ارجع
1: هي.
2: اكل انام هي. اقعد فد بالتسعه بالعشره بالتسعه هيك شيء نطلع على ارجع فد ب 12 قبل 12 هيك شيء العب بلاي شويه بدوز ورا قانون المره يدوز على نرجيلة وانام هاي شهرتي مثلا للوحده وحده ونص او فاجر
1: يابا. وهي شنو وضعها؟
2: هي ما عندها اشكال عادي.
1: ها عادي اوكي.
2: هي كانت موظفة. فمتعلمة اصلا على قعدة الصبح.
1: اه اوكي.
2: اي عندها الموضوع طبيعي وتنام من وقتها بالوضع طبيعي.
1: اي بس مو هي وين هسه لازم تبقى فجر وبالدنيا وعلى طويلة.
2: لا صارت عندها خربطة خطيئة.
1: شلون؟
2: تخربط عندهم يعني.
1: خربطة

0: والله خطيها مات عيني نايم. لا وش انت قاعد الصبح؟
1: والله نايم انت والله العظيم.
0: والله ماني
1: والله انت. طيب تحياتي لك حبيبي ابو الصوف.
0: شكرا يا قلب.
1: شكرا جزيلا. هلا
0: تسلم لي حبيبي.
1: السلام عليكم. باي باي. طيب
2: شايف واحد رايح جاي بهذا الشارع.
1: ايه.
2: ما حد يقدر يلزم نفسه مني يشوفه. حلو بغمزة يموت خمسة مني باوع.
1: صحيح. حلو
2: شوي. ما يتقاوم شكله وصعب الروح تعوفه.
1: شوي.
2: انا الميت شوق وحاير وانا ضايع. ودري نهاية

مرتين بس هذا هذا مال سياره مثقفه. اي شوف اي شويه طبعا مستمعينا شوفوا سمعنا كل المستمعين اللي حكوا عن موضوع يوم الخميس وشنو يجي باله ممكن يعني من واحد يقول له مثلا اليوم الخميس شنو تفاصيلها شنو الاشياء. وانا اعتقد الى انه احنا كاشخاص احنا بحاجه الى انه صدق هذا اليوم يعني شوف اكو ناس ترى مناسبه يعني اسف للجمله تستسخفها يوم الخميس دي الله هو ما تعرف قيمته عند الافراد او عند الانسان شلون ممكن مهمه ليش. خلينا نحكي احنا قبلها تطلع دراسات والميديتيشن ما جذب الذات ونعوف ياها. خلينا نذكر احنا ابانا واجدادنا كان موضوع الخميس بالنسبه لهم هو عباره عن يجب يكون هنالك شيء ترفيهي لا يا اما مثلا كنا نطلع وابهاتنا اجدادنا كانوا يلمون عائله يوم الخميس بالليل والجمعه الصبح الغداء لازم يصير. هذا اولا يعزز العلاقه بين الافراد ثانيا هو حقيقه يسحب طاقه سلبيه كامله. ثلاثه انت تحتاج الى جانب كل فيه في حياتك حتى تقدر تستر بالأيام القادمة. فلهذا مثلا شوف مثلا هذول الأجانب طول الحياة هو يمشي أيامهم كلش محدودة ساعاتهم بالساحة مثل مجمع محمد ندى وظلم ودين في أمريكا وروح يعرفون هاي السالفة. مجتمعين الساعة بثمانية ونوت عنده ثاني يوم دوم لازم يكون ملتزم لازم يكون قمة نشاطة فتلقاه ينتظر إلى تقاعد عمر شقد مثلا 60-70 سنة قاعد تلقاه وراها جمطت وياها كما ضيعوني جديده وين كان يروح يسافر يطلع. فاذا تالي انت افضل ما تستمتع في نهايتك انت على عندك واحد من الاشياء الترفيهيه اللي تقدر انت تكتسب الطاقه بموضوع الخميس. وبالمناسبه الخميس سوي شيء اونلي سوي العالم لا سوي شيء اللي انت تشعر انه مرتاح. ممكن الاشياء اللي تطلع عائلتك ممكن تقعد بالبيت على تفسد ممكن تروح مطعم ممكن كذا نفسك وهذا تقول لي او استاذ انه فلوس وظرف. حبيبي هسه واحد من المستمعين اللي خبره قال احنا عندنا مثل الاحتفاليه يوم الخميس احنا نروح نطلع نروح ناكل فلافل حلوة استطاع بنات أخذهم ناوز وشتر يطلعون أو يتولفون ويقعدونها فتشي كلش مور لطيف وجميل وتلفتهم عالية. لكن هو الموضوع يعني يمكن أنا قرأت كمان تقول لك اللي عنده ملايين وعنده قروش تقدر يتونس أوكي ذاك هو نتمومت ونستمية 100% ذاك يتونس عليها 19 مليون في موناكو وانت قاعد مثلا مو على الشط كالك الدب بس أنت تقدر

اكو انت تقدر تتونس بتفصيل معين، وبديل احنا كاشخاص كنا اليوم مجتمعين افراد، انا المتحدث احمد كنا كنا نستعبد 5000 و10000 و100000 ومليون و10 ملايين كنا نسمع، ما كنا نستمتع بشيء. اسحب هاي الطاقه السلبيه اللي طلعت خلال اليوم وقلت لكم خصوصا موضوع سيف كل الموظفين الله يعين الصبح ما يطلعون من يعني اوقات بكره كل الساعه 7 ساعه الصبح يطلعون وبعدين يرجع يدو ينام، فلازم ان يكون عندك خطه لخطوه، وحاول تكون هالخطه ممتعه مو تكون نكتي. يعني اكو مثلا مثلا شوف وائل ابوهم هم ياخذوهم مثلا يروحون كان العباك حمله يعني مني جنان وعدت ان انا الاب مدلغ وازدحام يا هاي بطاطك ازدحام عجبك تقعد مكان ما ازدحام اترك عجول شو العاد بس التذيابة والعقرب والحياة هاي إذا ما تدت الحد ونحاول حلوة ولكن بالتالي أنت عايش في هذه العاصمة العاصمة المستقيمة بغداد، فلذلك حاول تكون أكثر أكثر عن عائلتك حلوة حتقى ناس يعني عقوت أننا نطور ومتبدية وناس الخيرة والناس الحلوة وناس الجيلة والناس اقتنعة وناس ما اقتنعة وناس الضايلة وناس ما أجي استمتع اهد خليك ريلاكس ومشي قول الله بس نلقى على خير إن شاء الله في حلقة قادمة من عطر. تحياتكم جميعا، تحياتكم مثنى، دائما أتمنى لكم خير وسعادة.

0: شوية راجعين خليكم متواصلين. شوية راجعين الرشيد وياكم.
1: إن الخامسة بتقيق أرشيد أفهم.

0: جزء لنا بيده في أهلكم. الزيدي جابت كريم عشر الحج عبده في الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. رئيس مجلس النواب دعوة إلى العائلة لجميع الإجراءات النوادية والقانونية التي تحفظ حقوق راقي سيادته. الإعلام الأهل الزائرين القديمين من بغداد إلى كربلاء استخدموا عجلة النقل الجامعية. أزهى رضيح شبك فاسد كبرى في بلدية الدمنية وتضبط عجلات فيها ومبالغ مالية. مرور أربلة القطيق أربل الكروب بسبب دلاع عريق مستودعات. ربط حويتين معدتين للتهريب في ميناء قصر شمهج. مجلس الأمن الوطني يؤكد المضيب في فرنسيا بتحالف الدولي في نهاية أيلول المقبل. الحرس الثوري ترجع عقيلتين فنجان ورموز واحتراق إحداهما. باكستان المفاوضات نواشة وظهران سميرة. اليابان تعن وصل 28 شخصا جراء زلزال كوموتو. طقس العراق ريق تسجل نصف درجة الغيان وأغلب المحافظات تقترب منها يوم مغدا. مزيد من الأخبار زر موقع الإلكترونية rashidmedia.com وعلى صفحتنا فيسبوك باج رشيد من بغداد. شكرا للمتابعين، ما كنتم في رعاية الله.
1: كل 1000 دينار واحد بس. حوزين كاش الملايين اللي تخدم عمولة التحويل صارت 1 لألف. حول فلوس بثواني ويا زين كاش وحبها من ألاف الولاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس ملايين مستخدمين داخل العراق.
2: جديد إعلان مفيد ويوصل كيت يوصل كيت والربح يتضاعف والخير زيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلان على رشيد، على رشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد قناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@wasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: 91.5 our sheet.

يا بعدهم يا سراجي.

ويبعدهم طبعا كلهم عطني.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: اشحال ندموا لعباد الغافلين قبلك وقبلي.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اسمع وعيش الجو.

العاصمة بغداد تستمع لراديو رشيد على الموجة 91.5 FM. راديو رشيد 24 ساعة.

0: شعورك خليك تواصل ويا
1: إنها الثامنة بتوأم
2: الألف حول زينكا تقدمي التحويل صارت وبالألف حول فلوسك بثوان ويسحبها من آلاف الكلام العراقي من تطبيق زينكا الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين
3: تريد أكيد وصل أكيد والربح يتبع كل سهلة على الأمان على إيدك.

0: 0548-05-600 او على البريد الالكتروني info@wasitmedia.com.
1: رجعنا لكم رشيد ياكم. كل واحد بينا ما تيختي مراتب وبسط زحمة الحياة نحتاج الدار يخلي ايد على هذا الجرح. كل ما سمعي أبورنا نتعب بيهم الشاي مو مدني على ظهره وبيهم الحياة.
2: كل يوم بين ما تروح وترجع
1: راح سولف ونحب أغلب حالات مجتمع.
3: أنا لو بقول له أبوكم خلف عقارب ولا مخلف ذول التسبيب.
1: أنا مهيمن اليوم والمخرج عمر تأر من إلى الأربعاء الساعة 11 مساء

هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5. 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلها.
4: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
2: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الناس درس شهر وعبير البياتي
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شهر
2: موسيقى وأكثر الرشيد أف أم الرشيد أف أم

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

عطش جابون وعلى جسر المسير وحبهم ليش خلوني تموت بحبهم عيوني انا مو من احد مجنون.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس.

0: ما تعرف السوق؟
1: اطعن بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

solo. وانا مو اللي فوق

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

محتاج لي واجري عليك اسكن في حضنك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

ترى الدنيا في طريق عشرة يا كحلة بجيبين كل سوا ترى الدنيا.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

لو أني أعرف أن الحب خطير جداً.

أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.